0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

آن الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العرب

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: عيون الساهر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعمق الماضي بأثير الحاضر.
1: راجع بشوقي ولهفتي
0: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب. كلمات علي الخوار. ألحان فايز السعيد. غناء كورال

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الامارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا.

0: لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحسن
3: قضية. أن تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم.
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت.

0: سيدته
1: على سبيل جدي. أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
2: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

بي اف ام. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه من
2: حريه ان تضع نفسك
3: ماذا نرى تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده وانتم سند ما استطعتم من قوه.
1: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
1: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهمها ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: خلها دوم في البال.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
5: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

فكرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: الفهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
0: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السيد، غناء كورال

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: أبو ظبي اف ام
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدها.

0: على مدولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكد.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

مستمعينا الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ سليمان الدرمكي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

تلا علينا القارئ سليمان الدرمكي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. الله

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، وعبر أثيرها نحلق في رحاب الإيمان وذكر الرحمن سبحانه. نتابع مع حضراتكم الآن تلاوة مباركة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

مَثْوًى لَهُمْ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك خفايا لطفك وعوائد إحسانك وجميل سترك. اللهم نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة وعافية ومغفرة ورضوانا منك. اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبيد الحلو بمنطقة المنامة بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان الأب عماد الأسرة، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد عبد الباسط الحمادي، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.

بركاته. الله.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأب أوسط أبواب الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن رجل عظيم ذي قلب رحيم ومقام كريم، هو النبع الذي لا يغيض ونهر العطاء الذي يفيض، إنه الأب الذي أقسم الله تعالى به فقال: ووالد وما ولد. فلا عجب، فالأب عماد الأسرة وقوامها وحصنها وسندها وعائلها وحامل مسؤولياتها، يحيطها بقلبه ويرعاها بفؤاده. أرأيتم كيف كان حرص يعقوب عليه السلام على ولده وحزنه لغيابه، إذ قال لأبنائه: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أولم تروا كيف تغير حاله لما فقده وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إنه الأب يحب بلا مقابل ويقدم بلا ثمن، يكابد طول نهاره ثم يترك همومه على عتبة بابه ليدخل مبتسما على أولاده، وكل همه أن يرى السعادة في وجوههم، يرجو لهم عيشا أكرم مما عاشه وتعليما أحسن مما ناله. ذلكم هو الأب، يفني زهرة عمره في تربية أولاده وتعليمهم، وينفق عزيز ماله في رفعتهم، يتألم ولا يتكلم، ينفرد بهمه ولا يشكو لأسرته، رحمة بهم وجبرا لخواطرهم، والله عليم بذات الصدور. كم من ليلة بات فيها ساهرا وهم نائمون، وكم من موقف تجلد فيه صبرا لأجلهم، تجلد صبرا فيه لأجلهم وهم لا يشعرون. اسألوا اليتيم عن حاله دون أبيه، كم افتقد من احتواء وعناية واهتمام ورعاية وسند ومعونة، وكيف ترك غياب الأب في قلبه فراغا لا يقوم مقامه شيء. فوا عجبا لابن لا يقدر نعمة وجود أبيه، فيرفع عليه صوته أو يعبس في وجهه أو يتهرب من رؤيته أو يسخر من رأيه. أما علم أن الله تعالى قرن بر الوالدين بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو ما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فاتقوا الله في آبائكم، فإن قلب الأب برقيق وإن بدا صلبا، ومشاعره مرهفة وإن ظل ساكتا، فإنه يتألم لعقوق ولده أكثر مما يتألم لمرض جسده، ويضيق صدره من نظرة جافية أو نبرة قاسية يظنها الابن هينة وهي عند والده عظيمة. فكيف بالعاق يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. حينها سيسأل عن كل نظرة وكل كلمة، وسيسأل عن عقوقه وبره وإساءته وإحسانه. فالزم
أيها الإبن البر بأبيك وخدمته، وأدم طاعته ولب حاجته، ولا تخاصم إخوتك فتحزنه، واطلب مشورته، وقبل رأسه ويده، وقدره حق قدره، وتعلم من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانت إذا دخل عليها أبوها عليه الصلاة والسلام قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. خصص لأبيك من وقتك، وابذل له من مالك، ولا تكن

0: كمن يبخل على أبيه بمال هو مصدره وسببه، فأنت ومالك لأبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا وهو الذي أنفق عليك صغيرا وسعى لأجلك كبيرا، وها أنت قد كبرت وتعلمت وعملت، فما محل أبيك منك؟ ما محل أبيك منك؟ ما محل أبيك منك؟ هل شاركته همه؟ هل عجلت ببره؟ فإنما هو خير لك من الله ممنوح، وباب إلى الجنة مفتوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإما أن تفتحه بالبر فتكون من المفلحين، أو تغلقه بالعقوق فتكون من المبعدين. فأدِّ حقوقه، واشكر جهوده، وآنس وحدته، واخفض صوتك عنده، لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. ألا فبروا آباءكم وأظهروا لهم حبكم وتقديركم، واعملوا بقول ربكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها الابن البار، إن الجد بمنزلة الأب، كما قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا طال عمر المرء طالت معاناته، ورق عظمه، وضعفت قوته، فصار أسرع تأثرا وأشد حاجة إلى اليد الحانية والكلمة الطيبة وملاطفته بحسن الحديث ورقي الحوار. هنا يظهر معدن الأبناء الأبرار. ابن يرى في كبر أبيه أو جده فرصة لخدمته وإيناس وحدته واستباق حاجته، عملا بقول ربه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيا من أكرمك الله بحياة والدك أو جدك، اغتنم وجوده قبل أن يواريه الثرى، وتبحث عنه فلا تجد إلا الذكرى. اطلب رضاه والتمس دعاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد. ويا من قصر في حق أبيه أو جده، ليكن هذا اليوم بداية بر ووفاء، بكلمة تجبر الخاطر المكسور، وخدمة تمحو ما مضى من قصور. فإن البر دين مسترد وأثر صالح ممتد. ألم تر أن إبراهيم عليه السلام خاطب أباه بكلمات ملؤها التقدير والمحبة والتلطف والمودة، فقال: يا أبتي، فرزقه الله ابنا بارا يقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر. ويا من ودعت أباك أو جدك إلى رحمة الله آجرك الله في مصيبتك، اعلم أن بره لم ينقطع، فزر قبره وادع له في الصلوات، واستغفر له في الخلوات، وتصدق عنه بالطيبات، واذكر محاسنه، واقض دينه، وأنفذ وصيته، وصر رحمه، وأكرم أصدقاءه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فطوبى لمن حفظ لآبائه حقوقهم أحياء وأمواتا، وجعل برهم ديدنا ونهجا ثابتا، وزرع ذلك في أولاده وأحفاده. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان أبوه حيا فمتعه بالصحة والعافية وأقر عينه بصلاح ذريته، ومن كان أبوه ميتا فوسع مدخله ونور قبره وارفع في المهديين درجته. اللهم اجعلنا قرة عين لهم ووفق أبناءنا لبرهم. اللهم هذه أيام العشر من ذي الحجة قد أقبلت، وهي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إليك مما في سواها، فأعنا اللهم فيها على الصيام والذكر والطاعات، ووفقنا للبر والصدقات عنا وعن والدينا يا رب الأرض والسماوات. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها، واحفظ اللهم قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها. اللهم وسددها وانصرها يا رب العالمين. اللهم اجزي جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه. اللهم قوي بأسهم، اللهم سدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، اللهم ادخلهم بفضلك فسيح جناتك، اللهم ارفع درجاتهم في جنتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وتديروا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الزاكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات أف أم عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
13: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. الحسن الحسين، كلمات وألحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

قود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب. كلمات علي الخوار. ألحان فايز السعيد. غناء كورال الإمام.

0: ثاني مرة يده غليظ ولحمته مرة.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة. أبو ظبي فم.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة.

حزن يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
14: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير،

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: عربي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا،
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. أكد صاحب السمو

0: شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دبي تواصل تقديم نموذج فريد في تحويل الاستدامة من هدف استراتيجي إلى أسلوب حياة وممارسة يومية تقال كافة جنبات المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاح سموه مبنى الشراع المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، والذي يشكل أيقونة معمارية عالمية. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك الذي عقد في المقر الرئيس للشركة، ووجه سموه بتسريع إنجاز مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله في عام 2027. الخبر الأخير، أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7100 وأسير. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.
3: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تنتسج أروع الأصوات. 90 FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من كل جانب، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7100 أسير. صوت مجلس النواب العراقي على منح ثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبرنامجها الوزاري، وأبقى المجلس على فؤاد حسين وزيرا للخارجية، في حين وافق بأغلبية على تعيين باسم محمد خضير وزيرا للنفط وبالإجماع على فالح الساري وزيرا للمالية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزارات ونواب رئيس الوزراء إلى ما بعد عيد الأضحى. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في ختام زيارة دامت يومين، وقال ترامب إنه ناقش

الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح المضيق. وصفت الولايات المتحدة المحادثات بين إسرائيل ولبنان التي عقدت في واشنطن بأنها مثمرة وإيجابية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المزيد من المناقشات الهادفة إلى إنهاء النزاع بينهما ستستمر اليوم أيضا. الخبر الأخير، قتل العشرات في انزلاق تربة في جمهورية إفريقيا الوسطى قرب الحدود مع الكاميرون. وقعت حادثة الانزلاق في موقع بي منباري في محافظة نانا في غرب البلاد وفق السكان المحليين ومسؤول من بلدية أبا. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

عربي اف ام قولوا لهم من اشعار سمو الشيخ خوله بنت احمد بن خليفه السويدي، الحان محمد الاحمد، غنى مجموعه كورال الامارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
1: ضخمة والذكاء الاصطناعي.
2: أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لادعاءات الجانب الإيراني ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة في المنطقة. وأكد معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس المنعقد في نيودلهي رفض الدولة القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها وأمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددا على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي. وشدد معاليه على أن أي محاولات للضغط أو توجيه الاتهامات أو ترويج المزاعم المغرضة لن تنال من مواقف الدولة الثابتة. وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 205 أسرى من الجانب الروسي و205 أسرى من الجانب الأوكراني ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطة إلى 7100 أسير. وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاز جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس الثقة والتقدير لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 23 وساطة والتي تأتي انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية لإنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة بالغة الأهمية للصين من حيث التوقيت وزخم الملفات التي شهدتها طاولة مباحثات الزعيمين. في التقرير التالي نتعرف على أبرز نتائج هذه الزيارة.
3: ناجح للغاية وذو صدى عالمي ولا ينسى، بهذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع القمة الذي جمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ، بينما وصف هذا الأخير زيارة ترامب بالتاريخية والمفصلية. القمة الأمريكية الصينية ركزت على التجارة والنفط والقيود المتبادلة على صادرات بعض السلع الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات الأمريكية والمعادن النادرة الصينية، لكنها لم تخلو من المواضيع السياسية وفي مقدمتها حرب إيران والجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
4: أود أن أشكركم جزيلا، كانت هذه زيارة رائعة وأعتقد أنها حققت الكثير، فقد عقدنا بعض الاتفاقات التجارية الرائعة وهي رائعة لكلا البلدين، وتمكننا من التوصل لحلول للكثير من المشاكل المختلفة التي لم يكن بوسع آخرين حلها.
3: سياسياً قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه اتفق مع الرئيس الصيني على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي وأن عليها إعادة فتح مضيق هرمز. من جانبه قال شي إن الصين والولايات المتحدة توصلا إلى شراكة بناءة جديدة، وكان شي أكد في محادثات اليوم الأول من القمة على أن الصين والولايات المتحدة يجب أن يكونا شريكين لا خصمين.
5: إن الصين والولايات المتحدة يمكنهما أن تربحا من التعاون وأن تخسرا من المواجهة،
6: لهذا يجب أن نكون شريكين لا خصمين، وينبغي لنا أن نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، وأن نجد المسار الصحيح لتعايش القوى العظمى بانسجام في هذا العصر الجديد.
3: في الأثناء أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا عبرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء حرب إيران، مشددة على ضرورة إعادة فتح طرق الشحن في أسرع وقت ممكن. ترامب اختتم زيارته إلى الصين وفي جعبته اتفاقات وتفاهمات حصيلة ستتكفل الأسابيع والأشهر المقبلة بتقييم نجاحها من عدمه. وقبل أن يعود لم يفته أن يوجه دعوة إلى نظيره الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل.
2: وحول آخر تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الزغول الباحث والمحلل السياسي، والأستاذة فاطمة الرميثي الباحثة الرئيسية في مجموعة ترينز للبحوث والاستشارات. فأهلا ومرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور من آخر تصريح، يعني شاهدنا موقف وزير الخارجية الإيراني في بريكس، حقيقة لا توجد كلمة لوصف يعني هذا التصرف. يعني قصف الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ ومسيرة، ويقول يعني الإمارات كذا وكذا وكذا، وكان رد معالي وزير دولة خليفة بن شاهين المرر عندما قال نرفض هذه الادعاءات الإيرانية، وهذه الادعاءات تأتي من باب التبرير، يعني نحن قصفناكم بسبب كذا وكذا، وأكد على أن دولة الإمارات لا تحتاج حماية من أحد. دولة الإمارات دولة قوية تقف على أقدامها وبإمكانها أن تدافع عن نفسها.
7: مساء الخير دكتور سهيل، أسعد الله مساءك. مساء الخير أستاذة فاطمة، وأيضا مسي على السادة المشاهدين. الحقيقة نحن دكتور سهيل أمام خيانة للدبلوماسية وللمهنية من جانب وزير الخارجية الإيراني. فأن تكون وزيرا لخارجية الدولة ثم تستند أولا إلى تسريبات وفبركات إعلامية لبناء معلومة، هذا خيانة لموقعك الذي يفترض به أن يستند دائما إلى المواقف الرسمية. لكن في حقيقة الحال هذا يعكس أيضا الخلل في منظومة القيادة في إيران، وحاجتهم كما تفضل الدكتور إلى التبرير والبحث عن أي شماعة يعلقون عليها ما قاموا به من اعتداءات. من قام بالاعتداء الصريح وإرسال أكثر من 3000 رسالة عداء مباشرة وصريحة بصواريخ ومسيرات، هذا لا ينبغي ولا يحق له أساسا أن يتحدث عن احتمالات قيام الطرف الآخر مثلا بعمل. هذا العمل حتى لو قام به الطرف الآخر لن يستحي من القول به.
2: هو مكفول دولة دوليا دكتور،
7: هو مكفول ومشروع، وحق دفاع عن النفس يعني تحفظه جميع الشرائع والقوانين الدولية، بل بالعكس هو أحد ركائز الاستقرار لكل دولة في الدنيا. دولة الإمارات تعرف كيف تحافظ على أمنها واستقرارها، وهي حينما لا تنجر إلى صراعات لا تريدها ويريد الآخرون من خلالها الخروج من الفخ الذي أوقعوا شعوبهم وأوقعوا أنفسهم فيه عبر توسيع دائرة الصراع وإخراجه عن سياقه الطبيعي. هنا دولة تعرف كيف تصون أمنها أولا، ولديها ثقة مطلقة بقواتها المسلحة الباسلة القادرة على إفشال أي اعتداء، وحينما يجري مثل هذا الاعتداء تكون أمامها 3 خطوات سريعة: إفشال الاعتداء، إفشال الأهداف السياسية التي تقف خلف هذا الاعتداء، ثم الرد المناسب في الوقت والزمان المناسب. وهذا ما فعلته دولة الإمارات، تحجيم الرؤية السياسية الإيرانية في المنطقة وكشف المشروع الإيراني على المستوى العالمي. وهذا ما أنتج كل هذا التعاضد والتأييد الدولي للموقف الإماراتي الذي نراه اليوم يشكل حالة إجماع دولي في زمن منقسم. دول العالم اليوم دكتور سهيل يندر أن تجمع على شيء، يعني حالة انقسام هائلة في المشهد الدولي، ومع ذلك أجمعت دول العالم تقريبا كلها على دعم الموقف الإماراتي وعلى إدانة السلوك الإيراني، لأن دولة الإمارات ردت الصاع صاعين إلى الجانب الإيراني عبر إفشال هجماته، عبر كشف مشروعه ومخططاته، ثم عبر إفشال أهدافه السياسية القائمة من وراء ذلك. وهذه المنظومة من العمل المتكامل أدت إلى هذا الوضع الذي تصبح فيه دولة الإمارات اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل تنفيذ هذه الاعتداءات وقبل تنفيذ هذه الهجمات. وجعلت المشروع الآخر الذي كان يعني منتفخا في البداية يبدو كطبل أجوف ليس فيه شيء، اليوم تعرت الحقيقة في المنطقة وظهر أن المنتفخين لم يكن في داخلهم إلا الخواء، أناس قادوا دولهم ومقدرات بلادهم إلى مغامرات أدت إلى أن تخسر مئات الأشهر وربما مئات المليارات من الدولارات في مشاريع لا قيمة ولا وزن لها، في ردع متوهم،
2: ردع متوهم حقيقي. وحتى فكرة متوهمة دكتور. صحيح. أستاذة صحيح. فاطمة، يعني موقف الإمارات اليوم على لسان معالي خليفة بن شاهين المرر، الإمارات دولة قوية، الإمارات قادرة على حماية نفسها، ورفض للتصريحات الإيرانية التي تطاولت فيها حقيقة والغير منطقية أبدا.
8: فعلا أكد معالي خليفة شاهين المرر السياسة الخارجية والنهج الخارجية الإماراتية من خلال وجود حلول دبلوماسية وعدم التصعيد، ويعد عدوان الإيراني على دولة الإمارات بالتحديد هو عدوان متكامل الأركان إذا سميناه، فهو لا يستهدف فقط البنى التحتية المنشآت الحيوية في الدولة، أيضا حتى الصورة العامة لدولة الإمارات. دولة الإمارات بالنسبة للجانب الإيراني هو النقيض لها، يعني دائما نرى أن إيران تحلم أن تكون مركز ثقل في المنطقة، قلب للتجارة، يكون لها أيضا سلطة في القرارات، الموازين القوى الدولية، فدائما إيران تنظر إلى دولة الإمارات بأنها النقيض. فلذلك السياسة الخارجية الإيرانية وما تقوم به حاليا هو، أنا لا أرى أنه هو مبرر، ولكن هو مبرر بالنسبة لهم، أن ترى أن دولة الإمارات هي نقيض لسياستها، تحاول جاهدة من خلال السردية الإيرانية، من خلال أيضا التخفي، من خلال أيضا الاستهداف المتكرر، حتى في حال اللي وقف إطلاق النار شهدت دولة الإمارات وما زالت من الجانب الإيراني تصريحات لا تليق بالمشهد السياسي وما نراه الآن، أيضا الهجوم غير المبرر من خلال الاستهدافات، من خلال أيضا الوساطات وما تقوم به إيران.
2: وفي كل يوم يحدث استهداف، وفي كل يوم يحدث تعدي. دكتور، يعني المشهد كبير.
7: نعم.
2: العنوان الرئيسي زيارة الرئيس الأمريكي للصين. طبعا حتى أن القنوات تبدأ بالتحليل كيف كانت لغة الجسد للرئيس. صحيح. الأمريكي، الرئيس شي جي بينغ بقي واقفا بانتظار أن يتقدم الرئيس، لكن هذه شكليات، هناك تصريحات وهناك نتائج حقيقية حدثت على الأرض. كما قال الرئيس الأمريكي، قال لك نحن توافقنا على كل شيء بخصوص إيران، وهذا هو مربط الفرس كما يقولون. ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه الزيارة الأمريكية للصين؟
7: دكتور سهيل، واضح أن الزيارة أولا كانت احتفالية إلى قدر كبير، كما تفضلت، يعني نتيجة ربما نقص البيانات حول

0: لفات التي طرحت وما جرى فيها من تطورات، ربما لجأت وسائل الإعلام إلى الذهاب إلى تحليلات مختلفة بعضها شكلي الظاهر. لكن عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين فنحن نتحدث عن أن الأجندة هي العالم كله والنظام العالمي كله، وإيران فقرة من هذه المنظومة الكبيرة من العلاقات المشابكة بين الطرفين، وهنالك تقاطع مصالح قوي الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بخصوص مسألة مضيق هرمز. بالنهاية ما فعلته إيران خلال مجريات هذه الحرب أنها يعني انسلخت عن كل من كان أو من كانت تعتبره حليفا، يعني قطعت أواصر الصداقة بينها وبين الجميع. حينما تستعدي الاقتصاد العالمي وتستعدي التجارة العالمية والممرات، ممرات الملاحة العالمية، فأنت تستعدي العالم
1: بالضبط.
0: فإيران تلك الدولة التي لا أدري بأي توهم قامت بهذا العمل المتهور في مضيق هرمز، فقدت اليوم أقرب حلفائها، لم يعد لديها أصدقاء، عزلة دولية كاملة. حينما تقول الصين دكتور سهيل بأنه يجب فتح مضيق هرمز، الرسالة لإيران، لأن الذي بدأ إغلاق المضيق هي إيران.
2: يعني شي جي بينغ عاد كلام دونالد ترامب
0: بالضبط
2: تماما
0: بالضبط. فهذا ليس يعني رسالة لأمريكا بمقدار ما هو رسالة لإيران، لأن أمريكا إنما حاصرت الموانئ الإيرانية بعد حصار، بعد إغلاق إيران للمضيق. هذا أولا. المسألة الثانية، الإيرانيين تصرفوا كالصبيان حينما أفرجوا عن 30 سفينة للصين من أجل رشوة الصين بأن تتجاوز مسألة المضيق. وتخيل هذا العقل الغريب الذي يقود إيران اليوم، يعني دولة بحجم الصين، القوة العالمية الصاعدة الثانية، يعني هل يمكن رشوتها بتمرير 30 سفينة وتوقع أنها تغير يعني مسارها ورؤيتها الاستراتيجية للمنطقة؟ باعتقادي هذا يدل على قصر النظر اللي موجود، وإنه بالفعل الخلل الهيكلي في منظومة الحكم الإيرانية بلغ مبلغا أنه هنالك مجموعة من الناس يقودون المشهد بلا خبرة، بلا كاريزما، بلا إدراك للواقع المحيط، بانفصال عن الواقع، غارقين في شعارات أيديولوجية وذهنية عسكرتارية ميليشيوية لا تفهم واقع العالم وكيف يسير. لا يفهمون بأنه بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية اعتماد متبادل يتجاوز حجم الاقتصاد الإيراني كله بضعفين أو ثلاثة. بين أمريكا والصين علاقات اقتصادية تقارب 400 مليار دولار، وحجم الاقتصاد الإيراني كله برمته أقل من 190 مليار دولار. هل تأتي الصين من أجل 1.5 مليون برميل يمكنها أن تحصل عليها من أي مكان آخر تضحي بعلاقات استراتيجية؟
2: هي لم تضحي من أجل تايوان،
0: من أجل
2: هي جزء
0: من تضحي، فكيف تضحي؟ هذا دلالة على الوهم الذي عاشوه. ولا تنسى أيضا أن الصين استقبلت الرئيس الأمريكي بأيدي نظيفة، ادعاءات الإيرانيين زودتنا الصين بطائرات جي 10 جي 20، زودتنا بمنظومات دفاع،
2: لم نرى شيئا
0: على أرض الواقع. فعندما ذهب الرئيس، كان الزيارة كانت مقررة في مارس، وكان لدى أمريكا شكوك أنه قد تكون فعلا الصين زودت إيران بشيء، لأنه بعض وكالات الأنباء الأمريكية للأسف كانت تعيد نشر هذه المعلومات المضللة وغير الصحيحة استنادا إلى مصادر إيرانية لا تسميها، خصوصا نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال. كررت كثيرا من التقارير حول أنه الصين زودت إيران بمنظومات دفاع جوي، برادارات، بطائرات جي 10 جي 20، وهذا كله كان فبركات إعلامية يسربها الجانب الإيراني. لكن لما ظهر في الميدان أنه ليس لدى إيران من ذلك كله شيء، ذهب الرئيس الأمريكي اليوم إلى الصين وهو مقتنع بأن الصين لا تلعب يعني دورا مخربا من تحت الطاولة بين قوسين مع الجانب الإيراني. والرئيس الصيني أكد لترامب بأنه لن يرسل أسلحة إلى إيران، وبأنه مع فتح المضيق وسيضغط على إيران من أجل
2: صرح دكتور صحيح. أستاذة فاطمة، قال لك الرئيس الأمريكي نحن متوافقين مع الرئيس شي جين بينغ حول موضوع إيران تحديدا، فتح المضيق، إيران لن تصبح دولة نووية. لكن برأيك هل تعتقدي أن بالمجمل، يعني نحن لا نعلم كل شيء، لكن من متابعتك هل تعتبري أن هذه الزيارة بإمكاننا أن نقول أنها نجحت، أم أننا علينا أن انتظار انقشاع الضباب في قادم الأيام؟
1: في الحقيقة أولا يجب أن نقرأ المشهد الزيارة، ما نراه الآن من زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين هي زيارة غير تقليدية على جميع المستويات، وأيضا هي سابقة على مستوى العالم، حتى الكلفة اللي كلفتها هذه الزيارة هي أيضا كلفة كبيرة لكلا الجانبين، يعني هي بنقول محفل كبير، وتوقيتها أيضا في بالنسبة للزيارة جدا حساس لجميع الأطراف، نحن في حالة حرب وفي حالة تصعيد أيضا، وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين أيضا لها دلالات عدة. من بعض هذه الدلالات اللي نراها أن وجود الصين في هذا المشهد يؤكد أيضا رغبة الجانب الصيني في لعب دور، وليس فقط كقوة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما الصين تحاول أن تثبت وجودها في هذا الملف. أيضا نرى أن إيران ما زالت متواجدة في قلب المشهد خلال الزيارة، تم تباحث حول آلية
2: عراقجي سبق زيارة الرئيس ترامب إلى بكين،
1: نعم، فتم التباحث حول سير الحرب والفتح المضيق. أيضا الصين تدرك حجم إغلاق المضيق هرمز، فحجم التبادل التجاري بين الصين الذي يمر عبر مضيق هرمز يقدر ب 45% من التجارة الصينية، فالصين أيضا تدرك أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية التباحث مع الأطراف. من جانب آخر نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإن اختارت وسيط سواء كان الصين أو باكستان أو دول ممكن نراها في المشهد السياسي لاحقا، هي تريد أن تخفف الكلفة على جميع الأطراف. الآن الحرب التي حدثت وتم استهدافها دولة الإمارات ودول المنطقة بالتحديد هي ليست حرب فقط على هذه الدول، وإنما الكلفة أصبحت الآن على دول العالم، كل الدول بما فيها روسيا والصين وإيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ودول المنطقة لا تريد الاستمرار في هذا الحرب، لأن الكلفة عالية. جميع الحين الدول تنظر إلى أمن الملاحة، المضيق، الاقتصاد العالمي، وهو ما يحرك عجلة العالم.
2: نعم، كما تقول الأستاذة فاطمة، يعني اليوم إيران دكتور تستعدي العالم، هي لا تستعدي دول الخليج، هي تمكنت من أن تجعل العالم خصم لها، لكن اليوم سوف تكون في قادم الأيام قضية مضيق هرمز هي العنوان الرئيسي. الرئيس الأمريكي سوف يعود اليوم للولايات المتحدة في تمام الساعة 8، سوف يكون له تصريح من الولايات المتحدة. برأيك يعني هناك سيناريوهات عديدة، هل ترى تفعيل للمادة 51 هي موجودة؟ نعم. هي حق الدفاع، نعم، عن النفس، نعم، في حال التعرض لهجوم، أو المادة السابعة دكتور، يعني ضمان أن لا تصوت، عدم وجود فيتو روسي، عدم وجود فيتو صيني كذلك، نعم، وحشد دولي يقوم بفتح المضيق عنوة وإنهاء الأمر برمته.
0: أنا أعتقد أنه يعني تصريحات الرئيس ترامب بشأن التوافق مع الصين سواء بشأن المسألة الإيرانية برمتها أو بشأن مضيق هرمز يشي بأنه تم تجاوز عقدة الفيتو الصيني التي واجهناها في مجلس الأمن في خلال الأيام والأسابيع السابقة، لأنه عمليا الصين كانت تقول آنذاك ببساطة أنها تخشى من استخدام، يعني هي تؤيد فتح المضيق لكنها تخشى من استخدام الفصل السابع لتحقيق أهداف لا تريدها، مثل إطاحة النظام الإيراني أو اجتياح إيران بالكامل، وأن يتجاوز الموضوع موضوع فتح المضيق. اليوم بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى بيجين يفترض أنه قدم تطمينات من هذا النوع إلى الجانب الصيني، وحصل في المقابل على تعهد من قبل الصين بعدم معارضة أي جهد دولي من أجل فتح المضيق، علما بأنه بالنتيجة دكتور سهيل لو أرادت أمريكا ومعها حلف الأطلسي وقوى يعني مختلفة في العالم التحرك باتجاه فتح المضيق، فهم لا يحتاجون إلى شرعية ولا إلى

0: إلى فصل سابع ولا إلى فصل خامس، لأن المشروعية قائمة. هنالك اعتداء جرى على ممر بحري عالمي، مياه دولية، وهنالك عملية قرصنة وعرقلة للملاحة واستهداف ناقلات يعني نفط مدنية وحجز عدد هائل من البحارة في البحر عالقين من دون ماء ولا غذاء ولا دواء. ومن حق المجتمع الدولي بل من واجبه أن يقوم بحل هذه المعضلة. يعني المشروعية متوافرة وكاملة. الفكرة أنه كان دائما يجري تقديم الخيارات الدبلوماسية، وجرى أيضا تقديم خيارات الضغط الاقتصادي والحصار، على اعتبار أنه حتى الآن هنالك وجهة نظر في المنطقة بأنه يجب إتاحة العمل يعني للخيار الدبلوماسي، وأنه منطق الاحتواء يمكن أن ينجح. لكن والله يا دكتور سهيل، نحن نرى بأعيننا
1: بالضبط،
0: والذي لا يرى بالبصر يجب أن يرى بالبصيرة. يعني هل بالفعل يمكن احتواء إيران اليوم بعدما كانت بالبداية نظام سياسي أخفقنا في احتوائها، اليوم تحولت إلى ميليشيا بالضبط تقود دولة، فالذي أخفق في احتواء نظام سياسي هل كيف ينجح؟
1: يستحيل. هؤلاء
0: انتحاريين يا دكتور.
1: هم صرحوا أستاذة فاطمة، قالوا نحن ما لم تأخذه منا في ميدان المعركة لن تأخذه منا على طاولة المفاوضات. لكن قال الدكتور محمد قد يكون هناك أمل وإن كان ضعيف، قد يكون هناك يبقى أمل بسيط بأن الصين مثلا، ممكن الصين أنها هل لديها أوراق الصين تضغط بها على الجانب الإيراني لفتح المضيق لتقديم تنازلات؟ يعني صراحة توقيع إيران على المطالب الـ14 هي هزيمة للجانب الإيراني.
2: أرى أن الصين وروسيا استخدما حق الفيتو سابقا، فاستخدامهم لحق الفيتو في المستقبل قد يكون موجود، لكن الصين تدرك أن في حال استمرار إغلاق المضيق وحالة التصعيد في المنطقة هو لا يخدم المصالح الصينية أو مصلحة العالم، وإنما سوف يخدم الجانب الإيراني. جميع الأمور قد تحدث في المستقبل من خلال ما نراه الآن من الزيارات الدبلوماسية، الضغط، محاولة الضغط على الجانب الإيراني، الاتفاقيات، وجود وسيط باكستاني. أيضا لا نستبعد أن يكون هناك عدة وسطاء في المشهد السياسي في الأيام القادمة، خاصة بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي أيضا، وما سوف يتم التباحث حوله.
1: هم قالوا سوف تكون دكتور
2: زيارة
1: قال قريبة جدا،
2: ولكن صحيح. لم يتم ذكرها،
1: لم يتم تحديد موعد الزيارة. برأيك عن ماذا ستناقش هذه الزيارة؟
0: ألا هو يعني مهم جدا في مسألة التباعد الذي حصل في العلاقات الصينية الروسية. الرئيس بوتين سيكون حريصا على ردم هذه الهوة التي حصلت منذ حرب أوكرانيا، لأنه نعرف أنه الصين لم تكن راضية عما قامت به روسيا في أوكرانيا، واعتبرت أن هذا يعني أو هذه المغامرة من شأنها أن تقودنا إلى عالم أقل استقرارا وأن تضر بالمصالح العالمية بشكل عام. فبالنتيجة جرى نوع من الجفاء، وكان في نوع من العتب، لأنه كانت يعني روسيا تعول
1: كان
0: على
1: كان عتب علني.
0: نعم، يعني كان في تعويل روسيا على دور صيني أكبر في مسألة أوكرانيا وأيضا في مسألة العقوبات. الصين اليوم تظهر كقوة عالمية عاقلة وازنة، لا تنخرط في الصراعات الجيوسياسية بسهولة، تبتعد عن مناطق أو نقاط الخلل اللي موجودة، وبتحاول إنها تعمل مقاربة جيواقتصادية مع مختلف دول العالم، ولا تستفز بأي شكل المخاوف الأمنية لا لدى أمريكا ولا لدى الأوروبيين. حريصة كل الحرص الصين اليوم على عدم استفزاز أو تحريك المخاوف والهواجس الغربية، يعني بمعنى لا تقدم نفسها كمشروع جيوسياسي معادي كما كان الاتحاد السوفيتي، إنما تقدم نفسها كشريك اقتصادي ربما يرتقي إلى مستوى التحدي الاقتصادي، المنافس الاقتصادي، ولكن ليس العدو أو الخصم الذي يسعى إلى إطاحة المنظومة. هذه العقلية الصينية اليوم مختلفة جزئيا عما يحدث، لأنه بالنسبة لروسيا الأولويات الجيوسياسية هي المهيمنة، هي الحاكمة، يعني مش الأولويات الجيواقتصادية. وجانب أوكرانيا بالذات هي حرب جيوسياسية محضة، يعني كل تفكير الأطراف فيها وتفكير جيوسياسي، مناطق يعني حيوية ومناطق نفوذ وابتعاد عن نقاط معينة وتحالفات دولية. فلذلك المقاربة مختلفة. أنا بعتقد أن روسيا اليوم تتوجه إلى الصين، هذا جيد للمشهد الدولي بشكل عام، لأنه بيقلل التناقضات، بيعمق قدرة الصين على التقريب بين روسيا وما بين الأطراف الأخرى الغربية الأمريكية والأوروبية، وأيضا يسهم في بعض خلخلة بعض المشاكل الإقليمية عندنا، مثل مسألة مضيق هرمز والصراع الجاري في المنطقة.
1: أستاذة فاطمة، هناك كان كلام عن مسألة الوسيط للتو، ذكرتي نقطة مهمة عن إمكانية أن يدخل وسطاء آخرون غير الوسيط الباكستاني، خصوصا بعد سماعنا لانتقادات أمريكية من لينسي غراهام عن الوسيط الباكستاني لعدة عوامل. أول شيء أخفوا طائرات، إيران أخفت طائرات عسكرية وإن قالوا هي ليست مقاتلة لكن تم إخفائها في باكستان، حتى الشروط الإيرانية أو الرد الإيراني كان يصل للأمريكيين بشكل، وهو حقيقة بشكل آخر. هل تعتقدي أن اليوم قد نذهب لتغيير الوسيط الباكستاني مثلا لدولة أخرى؟
2: قد نذهب لتغيير الوسيط، فكرة واردة جدا. ولما أبداه الجانب الباكستاني من دوره في الوساطة الأخيرة، ما قام به الجانب الباكستاني، أولا يجب أن نفهم أن باكستان هي إلى حد كبير تميل إلى السياسة الخارجية الإيرانية بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين، واختيار أمريكا وإيران لوسيط باكستاني هو كان من ضمن
1: حتى عراقجي كان يدافع عن الوساطة الباكستانية، لأنه نعم. لا يريد الخروج من باكستان،
0: ولكن بالمقابل انتقدوهم في الداخل الإيراني، ويعني وجهوا اتهامات هائلة يعني الإيرانيين لم يحترموا الوسيط الباكستاني بالمناسبة. يعني كنا نرى التقارير تتهم باكستان حتى على قاعدة طائفية، أنه هذه دولة سنية ولا تستطيع أن تكون وسيطا نزيها بيننا وبين الأمريكان، وكانوا يتهموها بأنها ساهمت اغتيال يعني أسامة بن لادن وقادات القاعدة، وأنه هي كانت تمارس دور الوساطة بينما تتجسس على الأطراف التي تتوسط لها. هذه تقارير كانت تصدر على إعلام
1: هذه التقارير، ولكن حتى الإيراني يعني لا يترك صديق
0: بالضبط له. حتى الإيراني ما ترك الوسيط حتى صديقه.
2: ففكرة ميل إيران إلى الجانب الباكستاني يعود إلى زي ما ذكرنا في السابق إلى عدة أسباب، اللي هي التقارب ما بين وجهات النظر، أيضا نسبة الشيعة الموجودة في باكستان، وأيضا ميلهم إلى السياسة الخارجية الإيرانية. لكن اختيار وسيط آخر في خلال الفترة القادمة من أحد الأشياء المطروحة على الطاولة، أن يتم التوجه إلى وجود بدائل أخرى بما أبداه الجانب الباكستاني. ونعرف أن الجانب الباكستاني من خلال إرساله إلى بنود مغايرة في كلا الطرفين، الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي، ووجود أيضا خلافات وعدم التوصل إلى تسوية شاملة وكاملة واتفاق جميع الأطراف، فوجود وسيط بديل آخر غير باكستان هي فكرة مطروحة على الطاولة ضمن ممكن الدول اللي ممكن نذكرها. ممكن نرى بروز دول في المنطقة مثل سلطنة عمان، بحكم أيضا وجود علاقات ما بين إيران والولايات المتحدة،
1: هي من احتضنت المفاوضات الأولى بينهم بين الأمريكيين،
2: أيضا وجود أيضا العديد من الدول ممكن أن تدخل كدور وسيط في هذه المفاوضات. وما نراه الآن في المشهد السياسي يجب أن يكون هنالك حل، يعني اختيار وسيط أو وجود وساطة في المشهد هو أمر محمود لإنهاء الأزمة بشكل أسرع وتدارك الأخطاء، أيضا تقليل الكلفة على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة والمنطقة، إيران أيضا الذي تعاني من حالة من العزلة ووجود أيضا تخبط في الداخل الإيراني.
1: ولكن إيران دكتور تصعب المسألة حتى على حلفائها، يعني مسألة الوساطة. لكن أود أن أسألك، متى قد نقول بأن الولايات المتحدة فعلا انتصرت بشكل واضح وصريح، ومتى قد نقول بأن إيران تمكنت من الالتفاف على الجانب الأمريكي من خلال طريقتها طبعا بالتسويف والتأجيل و...
0: يعني هي المسألة واضحة، حالة لا سلم ولا حرب هذه تخدم الجانب الإيراني ويجب تجاوزها. الآن إذا كان هذا الوضع هو وضع خاص بالحصار من أجل إنتاج حلول، يعني قد

0: هشاشة وصلت إلى أعماق الهياكل الخاصة بالنظام الإيراني. اقتصادياً هشاشة، سياسياً
1: هشاشة. من أكثر من شهرين لم يدفعوا رواتب.
0: يعني أنت بتتكلم عن منظومة متهالكة، حتى السلع الغذائية لن يستطيع توفير هذا.
1: بالكلام عن الهشاشة دكتور، هناك سيناريو خطير كان مطروح أمريكياً وصرح عنه الرئيس الأمريكي عندما قال نحن سلحنا الأكراد الإيرانيين،
0: نعم،
1: ولكن هم استولوا على السلاح. هل تسليح طرف إيراني أو أقلية إيرانية هو دليل على سيناريو تقسيم موجود لإيران؟
0: نذكر في بداية يعني الحرب كان جرى بشكل مباشر تنسيق ما بين الرئيس الأمريكي وما بين زعيم الأكراد في إيران، واتصال هاتفي أيضا يعني، وكان هنالك عملية تسليح وكذا بوساطة إقليمية مرة أخرى. هذه الدول التي تضربها إيران هي الدول التي كانت تنقذ إيران من مطب بعد مطب بوساطة إقليمية ودور إقليمي. تم إقناع الرئيس الأمريكي بعدم تحريك ملف الأقليات في إيران. الأقليات في إيران يعني تعاني من الكثير أو تختزن الكثير من المظلوميات والاضطهاد على أساس طائفي وعلى أساس إثني، ولديهم كل المحفزات للتحرك ضد النظام الإيراني. لكن دول المنطقة بعقلانيتها وبفهمها للواقع الديمغرافي والجغرافيا السياسية للمنطقة لا تريد أن تقود المنطقة إلى صراعات على أساس إثنية وعرقية، وتريد أن يجري حل المسألة الإيرانية بطرق أكثر سهولة. اليوم الجانب الإيراني عندما يغلق على أمريكا الأبواب، ما الذي يمنع أمريكا من القيام بذلك؟ بالنتيجة يعني لن تقبل الولايات المتحدة أن تبقي هذا المخزون النووي. سألتني عن عن عن ما الذي يجعل أمريكا تبدو منتصرة وما الذي يجعل يجعلها تبدو قد أخفقت. أول بند هو التخلص من المخزون النووي. تكلم عن يعني مخزون يكفي لصناعة 10 إلى 13 قنبلة نووية في يد نظام مثل هذا لا يؤتمن على سكين مطبخ.
1: وهم قالوها صراحة.
0: لا بد من التخلص منها.
1: لو امتلكوا السلاح سوف يستخدموه. اسمح لي أنا أختم معك أستاذة فاطمة برأيك خليجيا، ما الواجب علينا اليوم؟
2: الواجب علينا هو توحيد المشهد والموقف تجاه هذا الاعتداء، وليس فقط من خلال التصريحات، وإنما أن يكون هنالك حزم وجدية من خلال التكاتف الخليجي الموحد، من خلال أيضا التصريحات، لأن الأمر لا يتعلق بدولة واحدة، وإنما هو يتعلق بأمن واستقرار دول المنطقة. وهذا ما جاء في بيان دول الخليج، أن استهداف أي دولة من دول الخليج هو تهديد واستهداف لدول الخليج. فيجب أن يكون هناك توحيد في الموقف، أيضا التعاون، أيضا وجود أيضا وساطة دبلوماسية لإنهاء هذا التصعيد، وأيضا تفعيل المنظومة الخليجية.
1: الأستاذة فاطمة رميثي الباحث الرئيسي في مجموعة ترندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد زغول الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. هناك الكثير من النقاط التي لم نتمكن من مناقشتها ولكن الوقت نفد منا، وشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

0: شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
9: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
10: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك ويوجه بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما. هذا وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند اليوم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. غادر البلاد دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في ختام زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله في مقدمة مودعيه لدى مغادرته الدولة. هذا وقد كان دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة قد وصل إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله

0: في مقدمة مستقبليه لدى وصوله الدولة، وجرت لدولة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند فيما اصطف الثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دبي تواصل تقديم نموذج فريد في تحويل الاستدامة من هدف استراتيجي إلى أسلوب حياة وممارسة يومية تطال كافة جنبات المجتمع، وهو ما أثمر قصص نجاح متميزة تضيفها دبي كل يوم إلى رصيدها كمدينة مبدعة وملهمة في مجال الحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة وتسريع جهود التحول نحو مصادرها المتجددة. جاء ذلك خلال تدشين سموه مبنى الشراع المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، والذي يشكل أيقونة معمارية عالمية تجسد ريادة دبي في الابتكار والاستدامة، ويصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك الذي عقد في المقر الرئيس للشركة، وأشاد سموه خلال الاجتماع بالمرونة التي تميزت بها أدنوك في الحفاظ على أمن وسلامة عملياتها واستمرارها في توفير إمدادات الطاقة بشكل موثوق للعملاء محليا وعالميا. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك على مستجدات مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لأدنوك عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع المتوقع تشغيله في عام 2027. ووجه سموه بتسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، كما رحب سموه باتفاقيات التوريد طويلة الأمد وتوفير المواد الأولية التي أعلنت عنها تعزيز خلال منصة إصنع في الإمارات وشراكتها مع ألفظبي القابضة لإجراء دراسة جدوى لإنتاج ما يصل إلى 14 مادة كيماوية صناعية في دولة الإمارات تستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والسيارات والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية، إلى جانب عدد من القطاعات الرئيسية الأخرى. وجدد سموه التأكيد على أهمية برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في دعم جهود النمو وتوفير فرص لخلق وتعزيز القيمة للشركات والمصنعين المحليين، ووجه الشركة بإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات عبر مختلف مشاريعها وعملياتها.
0: مرحبا بكم في الفقرة الرياضية. يسعدنا العودة مع زميلنا العزيز ميلاد موسى، دايما يتحفنا بالجديد من الأخبار، وكذلك يعني نتطرق أيضا إلى المونديال بما أن المونديال على الأبواب. أهلا ميلاد.
2: مساء الخير حمد. بالفعل هناك الكثير من الأخبار، ولكن دعنا نبدأ من الأخبار المحلية، حيث وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتقديم مكرمة مالية قدرها 5 ملايين درهم لنادي عجمان تقديرا للأداء المميز والمشرف الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الكروي الجاري. انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجوتسو بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 75 دولة حول العالم. أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 310 لاعبين ولاعبات من 12 ناديا في منافسات بطولة حصنتك يا وطن، والتي تقام يومي السبت والأحد بالصالة الرياضية في مقره ببني ياس. تتجه الأنظار إلى مباريات الغد والتي ستحسم هوية الفريقين اللذين سيغادران إلى دور الدرجة الأولى، ويواجه العين بطل الدوري منافسه دبا على استاد هزاع بن زايد، ويأمل الزعيم في إنهاء الموسم بإنجاز استثنائي.

0: استثنائي يتمثل في تحقيق الدور الذهبي دون أي خسارة. في الكرة العالمية، أعلن ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا قائمته المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في مونديال 2026 الذي ينطلق الشهر المقبل، وجاء على رأس القائمة نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وعثمان ديمبلي المتوج بجائزة الكرة الذهبية. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
1: الآن نحن نمشي ميلاد مع كأس العالم. في كل دورة من كأس العالم في رواية. وصلنا إلى مونديال 1962، ما هي الرواية؟
0: الرواية الأجمل كانت في عام 1962. هناك روايتين حقيقة حمد، ولكن بدي أحكي عن الرواية اللي كان بطلها مدرب المكسيك خوسيه في المباراة أمام البرازيل. كان في عنده لاعب مدافع بعد الهدف الأول سجله زاغالو لاعب البرازيل بوقتها، طبعا زاغالو بنعرف صار مدرب بعدين، ولكن زاغالو ب 1962 كان لاعب سجل أول هدف للبرازيل. فالمنتخب المكسيكي، مدافع المنتخب المكسيكي الملقب بالجامايكي، بينهار نفسيا، بصير متوتر، بحاول مدرب المكسيكي يشجعه من على الخط. تعرف المسافة بعيدة بين وين بيوقف المدرب واللاعب، ما كان عم يقدر يسمعه، فما كان من المدرب إلا أنه شاف أحد المصورين حول الملعب، أخذ منه الكاميرا وأخذ منه عبارة صحفي حطها على إيده وراح لورا ملعب المنتخب المكسيكي وصار يعطي التوجيهات للاعب. ولكن لاعبي البرازيل انتبهوا للحيلة وخبروا الحكم، وراح الحكم طردوا للمدرب من الملعب.
1: عجيب. شكرا لك ميلاد موسى على وجودك معنا. شكرا. يعطيك العافية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال لقائه في لندن سعادة نايجيل فراج عضو البرلمان البريطاني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وبحث اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في المنطقة. احتفت دولة الإمارات باليوم الدولي للأسر الذي يوافق 15 من مايو من كل عام، وتسخر مسيرة الدولة ببرامج ومبادرات ومساهمات حافلة عززت الترابط وحولت جودة الحياة إلى أسلوب حياة وثقافة تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا واستدامة، ومن أهمها إعلان عام 2026 عاما للأسرة. نستمع لسعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة.
2: عام الأسرة جاء ليؤكد أن اليوم مش فقط المؤسسات الاجتماعية أو الأسرية هي المعنية بالأسرة، لكن كافة القطاعات في دولة الإمارات اليوم هي محور اهتمامها. لازم يكون الأسرة، لأن هي بداية. إذا اليوم ضمننا استدامة الأسرة واستقرارها وتمكينها ودعمها، ضمننا مستقبل وطن كامل.
1: أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية وتوطين منصة مهارات الإمارات في خطوة تعكس توجها وطنيا نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات وتعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. نستمع إلى الأستاذ طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3: طبعا هذه المنصة هي من أوائل المنصات الوطنية المتكاملة على مستوى المنطقة، اللي تربط بشكل مباشر بين بيانات سوق العمل والمنظومة التعليمية، وتستخدم نموذج مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا النموذج يساهم في تحليل الوظائف والمهارات المطلوبة واستشراف احتياجات المستقبل. كذلك توفر المنصة مؤشرات وتحليلات متقدمة تساعد الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية على تطوير البرامج الأكاديمية، وبناء عليه اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الدقيقة.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز شراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة أدنوك ويوجه بالإسراع في إنجاز مشروع خط أنابيب غرب شرق واحد الجديد. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
4: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي اف ام.
2: يا لعيب
3: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
2: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
3: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: يا لعيب
2: بتيجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
1: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
3: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزقها
4: رية. أنا تضع نفسك
3: ماذا نرى؟ تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة وأنتم سندنا.

0: أوقعت من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز؟ أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة. لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
3: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
2: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
6: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
6: أنتم
1: وابتعد عنا.
6: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
3: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لين ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبيل كذي. أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
9: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
10: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
3: 3-2-1
4: في دولتنا.
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها،
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها،
9: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: أبو ظبي اف ام.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القضوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون

0: أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طولني بعمرك بالكافة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر، قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد، ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
9: قواتنا المسلحة

0: أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: Ladies and gentlemen. صوت الملاعب أبو ظبي FM.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في كل مكان من يتابعون هذا الأثير من أبوظبي FM في برنامج صوت الملاعب في اليوم قبل الأخير من نهاية دوري أدنوكليا المحترفين في الأسبوع 26. اليوم كان في 3 مواجهات: عجمان قابل النصر، الشارقة استضاف خورفكان، والوصل أيضا استضاف كلباء في مباريات كان لها خلنا نقول كثير من الحوافز في منتصف الدوري. وأعتقد أن هناك فرق أن نقول راضت جماهيره في آخر الأيام، هناك فرق أيضا ظلت علامة استفهام حاضرة. لكن في البداية مستمعين الكرام للتواصل معنا ندعوكم للتواصل على الرقم 6-0-0-5-5-1-2-2-2-655-1-2-2-2. وأيضا دعوني رحب بزملائي الأعزاء الدكتور موسى عباس، الكابتن فريد علي، والعزيز الأستاذ أحمد الحوري. دكتور مساك الله بالخير.
1: النور، وسهلا فيك أستاذ سيد.
0: الله طال عمرك. أبو نواف،
2: يا مرحبا سيد، مساك الله بالخير.
0: النور والسرور. الأستاذ أحمد الحوري، مساك الله بالخير.
1: مرحبا أستاذ سيد. أوكي.
0: راح نتحدث عن اليوم تحديدا. الأمور كانت هادية نوعا ما، فرق يعني ما عنده ما تكسبه وما عنده ما تخسره سوى فقط مراضة جماهيرها وتعديل بعض خلنا نقول تأكيد وأحقيتها بالمركز اللي وصلت له. أول المباريات كانت مباراة عجمان والنصر. عجمان تقدم في الشوط الأول بهدفين ثم عاد النصر بهدفين. لكن قبل ما نتحدث عن هذه المباراة عندنا طبعا كان اليوم الخبر الأهم في الخاص بعجمان، وهو المكرمة التي كانت من الشيخ راشد بن حميد النعيمي لنادي عجمان 5 ملايين درهم مكرمة على الأداء الذي حضر في هذا الموسم، خصوصا أن عجمان أنهى هذا الموسم وفي المركز السابع 32 نقطة. طبعا كان السبب الأكيد من هذه المكرمة هو دعم خلنا نقول النادي وأيضا تحفيزهم على أن يكونوا في الموسم القادم بحضور أقوى وأفضل وأجمل، وهو طبعا ما تعمل عليه إدارة نادي عجمان عبد السنوات الماضية اللي

0: يقدمون خطوات خلنا نقول ثابتة وحضور مشرف في جميع البطولات. طبعا بالفعل الشكر الكبير للشيخ عمار بن حميد النعيمي على المكرمة الكبيرة، ولي عهد عجمان مكرمة مبغريبة على سموه في دعم الرياضة ودعم نادي عجمان اللي يمثل الإمارة واللي له حضور طيب ومشرف في الفترة الماضية. دكتور، مثل هذه المبادرات بالفعل يعني خلنا نقول لها تأثير مميز على اللاعبين وعلى الطواقم كلها.
1: وشي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شيء مو غريب على الشيخ عمار ولي عهد عجمان على الدعم لا محدود لنادي عجمان سواء طوال السنوات الماضية، والآن أتى تكريم في وقته المناسب بحكم أن نتائج الفريق على أعلى مستوى في الدوري المحترفين، وهذا اللي شاهدناه نحن اليوم. الشيخ عمار هو متابع كذلك وكرياضي كذلك نادي عجمان، وكذلك الشيخ راشد في النادي كذلك شيخ، فبالتالي نحن نشاهد اليوم في نادي عجمان طفرة كبيرة من خلال حتى اختيارات لاعبينهم، حتى الموازنة الجيدة في النادي. ما سمعنا ان نادي عجمان عندهم ديون ولا عندهم اي شيء من هالنوع، بالعكس اختيار لاعبينهم على مستوى عالي، اختاروا مدربين بشكل جيد، ما عندهم صرف الكبير داخل النادي، ولكن هناك دعم كبير سواء كان دعم جماهيري، دعم إدارة نادي عجمان، دعم أقطاب نادي عجمان، ولكن الشيخ عمار دائما دائما هو داعم الأول لنادي عجمان أعتقد، وهذا شيء مغريب عليه.
0: كابتن فريد، بالفعل يعني مو بغريب مثل ما قال الدكتور على الشيخ عمار بن حميد النعيمي هذا الدعم، وهو رجل يعني رياضي ومحب لي أيضا، له اهتمامات كثيرة حتى في الخيول ومربط عجمان الكل يعرفه، فأعتقد أنه أيضا اليوم دعمه لنادي عجمان بهذه المكرمة السخية تقديرا وتثمينا لموسم مشرف.
2: نعم، موسم مشرف الكل يشهد فريق عجمان بالذات السنة هذا، مثل ما قال الدكتور الكل يلعب شهر الرياض مو بغريب الشيخ عمار. طبعا أول شيء سعيد، يستاهلون نادي عجمان وبالأخص سعادة خليفة جيرمان، ألف ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك أستاذ أحمد الحوري. يعني نحن نعرف أن مثل هذه المكرمات قد تكون يعني لها تأثير قوي، خصوصا رضا قيادتنا، نحن دائما نعتبرهم قدوتنا وما يقدمونه ودعمهم الرائع في كل المجالات. اليوم مثل هذه المكرمة شيء رائع في توقيت مناسب، وأكيد له دلالات ورسائل للنادي.
3: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف سعيد، دائما قيادتنا الرشيدة لله الحمد في كل المجالات، كرويا رياضيا في شتى المجالات، تكافئ المتفوق والمجتهد وتعطيه حظه من الدعم والمتابعة. فاللي حصل أن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان تقديرا للجهود اللي قدمها النادي واللاعبين في هذا الموسم، بالفعل يعني هذا الموسم نادي عجمان خرج مبكرا من معركة الهبوط ودوامة الهبوط، قدم مستويات عالية، أنهى الموسم اليوم بعد هذه المباراة مع النصر اليوم في المركز السابع، وأكد يعني وتواجده بشكل جيد جدا في هذه المسابقة. المركز السابع مش بسيط، المركز السابع أنت متقدم على أندية كثيرة منها الشارقة، منها خورفكان، فأندية عندها الملاءة المالية، عندها الدعم الكبير، عندها متابعة من أصحاب السمو، فلذلك أنت لما تحقق كل هذه الاجتهادات، ما بقول الإنجازات لأن أكيد كل جمهور نادي عجمان يبغي إنجازات، ولكن نتكلم في ظل المعطيات اللي موجودة عندك في نادي عجمان سعيد، الميزانية الموجودة تقدر أنك أنت توفق في أنك أولا البقاء وبعدين أنك توصل لمركز في منتصف الجدول، هذه كلها في معطيات اللي نشوفها من الأندية كثيرة وأندية تعاني. هذا شيء يحسب لإدارة النادي، رئيس النادي الشيخ راشد بن حميد، نائب رئيس النادي الشيخ راشد بن عمار، أيضا لابد أن نتوقف عند هذا الرجل اللي يعمل بصمت، السيد خليفة جرمن رئيس مجلس إدارة النادي اللي يعمل بعيدا عن الأضواء وعارف دائما. إحنا يمكن أكثر من حلقة كنا دائما نقول خليفة جرمان من المسؤولين في الأندية اللي عارف شو يبغي، لا عنده الطموح هذاك اللي يعرف أنه ما بيحققه، ولا عند اليأس اللي يشوفه في بداية الموسم في أندية كثيرة. السنة قدر أنه يحقق اللي يبغيه بأقل الصرف المالي موجود، ولذلك اليوم الشيخ عمار بن حميد ولي عهد عجمان قدر أنه يكافئهم على كل المعطيات هذه.
0: أنا وجهة نظري أنه تحديدا يعني في هذا التوقيت، لأن بداية العجمان كانت موفقة نوعا ما، لكن حصل انخفاض في المستوى خصوصا عند بعض اللاعبين، يعني مثل وليد أزار. وليد أزار من القيمة الفنية كنا نشهد له وركيزة أساسية في نادي عجمان، وصار له سنين معاهم، ولكن صار في انخفاض في المستوى. أنا لاحظت معهم في خلال مباراة حتى اللي حضرته، ولكن مثل هذه المكرم مثل هذا التشجيع أعتقد يكون له يعني دافع معنوي كبير جدا، وتجديد الثقة باللاعبين لكي أيضا يحضرون في الموسم القادم ويلبوا هذا الطموحات لنادي عجمان. طيب
1: صحيح، حتى اليوم ممكن لاحظنا حتى في صور هذا في الجرائد أن الشيخ راشد كان مجتمع مع اللاعبين وجهاز الإداري والفني يشكرهم كذلك على الموسم ونهاية الموسم وعلى عملهم وعلى تقديرهم. يعني هذا دليل أن عندنا ونحن محظوظون يعني من القيادة عندنا، قيادة سياسية ورياضية، أنهم متابعين الرياضة في كل الأندية بدون استثناء. وهذا اللي شاهدنا نادي العجمان انه لما يكون ولي عهد الشيخ عمار، لما هو يكرم تكريما لجميع اللاعبين ولجهاز الاداري والفني، ما تنفرق على جهودهم على عملهم طوال الموسم. والشيء الثاني ان الان عجمان مكان السابع، مكان ممتاز جدا. ليش السبب؟ ان السبع الكبار هم قدام سبعه، سواء كان ماليا سواء كان لاعبين على مستوى حتى موازناتهم، هم سبعه والعجمان الآن هو أول واحد ترتيب السابع. يعني أنا أعتقد ترتيب السابع مميز جدا جدا. ستة الآن الشارقة أقل من هذا، مع أن موازنة الشارقة ولاعبي الشارقة أكثر من عجمان، لكن عجمان لا فعلا زي ما قال أستاذ أحمد كذلك أن
0: أثبت
1: أستاذ خليفة الجرمان يعمل بهدوء، يعمل بصمت، يمكن حتى ساعات بعض الأحيان النتائج غير جيدة، خسائر ورا خسارة، لكن يعملون بصمت وعمل كبير.
2: بس أنت مستعد ذكرت في بعض المباريات نعم نزل مستوى عجمان، بس على السريع قدر يستعيد نفسه، والآن ثلاث أربع مباريات. طيب اليوم لآخر دقائق وكان فايز
0: اثنين واحد. طيب للنتيجة اللي خلنا نقول بعد المكرمة خلنا نقول الدعم النفسي، خلنا نقول بالدرجة الأولى المعنوي، اليوم هذا أثمر. الشوط الأول كان مباراة رائعة،
2: نعم
0: مباراة كاملة رائعة، لكن حتى أثبت عنه بعد جولين في الشوط الأول، لكن ظروف المباريات
2: حتى الجول الاول كان خطا حتى من الحارس، واللي اخر دقائق فايز، وفي نفس الوقت انت متعادل مع من؟
1: مع النصر.
2: متعادل مع النصر.
0: طيب كيف شفت المباراه بشكل عام
2: كابتن؟ كان عجمان اكثر طموحا في هذه المباراه، اما بالنسبه حق النصر ما في شيء جديد امانه، يعني حتى من خلال بدايه الموسم نفس المستوى يقدمونه، ما عندهم طموح أنت شو وسط نظر يعني. بس أنا متأكد 100% السنة الجاية بيكون النصر فريق غير.
0: طيب تأيد في هاي النقطة النصر بيكون فريق غير؟
3: شوف قبل أن نتكلم عن النصر وأنا أتكلم سعيد عن المباراة، الفريقين يعني عارفين مراكزهم، أي فوز في مباراة اليوم يعني ما راح يغير في موضوع ترتيب جدول الفريقين أو ترتيب الفريقين في الجدول. لكن كنا شفنا الشوط الأول، شفنا عجمان منتشي يريد أن يرد مثل ما يقولون الفضل لأصحاب الفضل على هذه المكرمة لسمو الشيخ عمار لإدارة النادي، قدموا مباراة جيدة، كانوا هم الأفضل في موضوع ترجمة الفرص اللي سنحت. بعد ذلك النصر أيضا تسيد الشوط الثاني، سجل هدفين، فكانت نتيجة يعني مثل ما يقولون نتيجة عادلة للفريقين خلال المعطيات. فيما يتعلق سؤالك عن النصر، هل النصر بيكون أفضل في الموسم القادم؟ ربما هذا هو السؤال الصعب سعيد اللي ما حد يقدر يجاوبك عليه، لأن النصر مش أول سنة، هذا النصر اللي نشوفه دائما، يا أما يبدأ الموسم قوي وينهيه في مركز متأخر يا الناس أو العكس أن يبتدي الموسم متذبذب بالمستوى بعد ذلك ينهي في جدول ترتيب معقول جدا. الآن أنا من وجهة نظري يمكن إذا أنت تبغين شوية أفتح في هالمجال، النصر عنده إيجابيات خلي يبني عليها، مثلا لوكا، زايد زعابي، ليما، والأفضل والأكثر ثباتا عبدالله توري.
0: صحيح
3: الأفضل كلاعب بديل وأتمنى أن يعطى الفرصة أكبر دومبيا. هذيل الخمسة هذيل يمكن هم الأبرز في تشكيلة النصر على مدى الأسبوع. نتكلم عن الثبات في المستوى، المساهمة في نتائج الفريق، هذيل الخمسة هم الأكثر حضورا. الآن تبني على البقية، شو عندك من يعني نقاط ضعف ممكن تقويها؟ المدرب يكون مدرب جديد، هذا خلاص ينكونوفيتش آخر مباراة اليوم، فأمور كثيرة محتاجة، لذلك سؤالك ما حد يقدر يجاوب الآن.
0: طيب إن غدا الناظري هي قريب بالضبط. إن شاء الله بالتوفيق لي النصر في الموسم القادم أيضا لعجمان. خلنا نأخذ اتصال نسمع صوت المميز. المميز مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالنور أخوي سعيد.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
4: الله يعطيك، مسي عليك على كبار الكرام، أستاذ أحمد الثوري، كابتن فريد علي، دكتور موسى موجود؟
2: نعم موجود.
0: نعم موجود.
4: يعني اكتملت الرواية.
0: طبعًا.
4: الله يعطيكم العافية.
0: طبعًا. لكن الرواية عندكم العناوية مستعيلين على ليلة باكر ولا هذه الدنيا؟
4: هالأمور منتهية.
0: لا ما عليه، ما بمتحمس للمباراة يعني في أنا عيناوية قبل اليوم العصر أشوفهم يقولك نحن نبال المباراة الحين ما بطايجين لي مباشر.
4: أثبت أن الفرحة والتتويج
0: فرحة
4: والتتويج. شوف أخوي سعيد بقولك شغلة، دبة عنده احتمالية واحدة أثبت أنه يبقى في دوري محترفين،
0: الفوز.
4: الكل يخسر معاه، لا الكل يخسر، ما في فوز.
3: صحيح او انهم يخسرون كلهم. صحيح.
0: طيب
4: الفوز يعني خلينا نكون واقعيين، منتهين من الناس عرفت، فهي دعاء الوالدين ان يخسرون الظفره والبطايح. تمام. هذه اول مساله بخصوص نتائج اليوم.
0: طيب لحظه انت شو توقعاتك لباكر بتكون
4: على المباريات؟
0: هي
4: المباريات
0: الدبه شو بيصير وياه؟
4: طبعا خلاص بيودع.
0: أوكي.
4: الا اذا
0: النتيجه النتيجه قول لي النتيجه كم بتكون، منو بيفوز؟ دبا ولا العين؟
4: تبغى الحلم ولا الحقيقه؟
0: انت حنجاوب الحقيقه، انت شو تقول رايك هذا؟
4: لا لا لا
0: عشان اكمل على باقي الباقين يعني بسالك. أوكي. حتى مباراه الظفره والوحده منو تتوقع يفوز؟
4: أوكي. شوف الحلم دبا، الحقيقه العين.
0: طيب أوكي.
4: خلاص
0: مصطلحات عندهم العيناوية خلاص الحين فايزين مستانسين ينامقون كلامهم يدورونه حلو زين. المميز يعني بمعنى منو بيت من الثلاثة منو باقي في دولة عندكم المحترفين ومنو بيغادر؟
4: المفروض
0: بوجهة نظرك
4: المفروض ثلاث مرات الظفرة
0: يبقى،
4: المفروض يبقى
0: يعني
4: المفروض.
0: تتوقع باكر يعني يعني تتوقع ان باكر الظفر على ملعبه يفوز على الوحده ويتعثر البطايح، وبرايك طبعا الاكيد انه يتعثر الدبا، فلذلك بتصير القصه انه تصير مفاجاه وتكتمل الدراما والظفر يكمل ويانا في دوري الدفاع.
4: هو المفروض، لكن اتوقع ان البطايح يفوز هناك والظفر يخسر هناك او يتعادل.
0: اوه المفروض، لكن اللي بيصير في وجهه نظرك ان البطايح هو اللي بيتم.
4: نعم بقول لك نقطتين أثبت اليوم. شوف دائما في آخر أربع جولات إيه؟ أنت تبني عليها السنة الجاية شو راح يكون الفريق، شو مستواه، شو وضعه. في بعض الفرق تلقاها خلاص استسلمت ومشت في الأمور أنه خلاص صفيت حسابات وخلاص. صحيح. أنا بقيت في الدوري المحترفين، لكن صدقني هذه أربع جولات هي يقاس عليها مستوى اللاعبي، التبديلات، المدرب، استقرار فني، كل النواحي. تمام.
0: صحيح.
4: فمن بين المباريات هذه كلها ما في مؤشر أعطانا أنه راح يكون في تغيير إلا شغلتين، أن الشارجة ممكن إذا تغيرت الحالة النفسية ممكن الموسم القادم يكون مختلف.
0: يعني مشكلة من الأكبر نفسية
4: أتوقع، لأنه ما ينقص شيء أتوقع.
0: صحيح.
4: الشغلة الثانية الوصل اللي هو يعطينا المدرب، أنه أنا أتوقع خلاص خذ وقت وزيادة المدرب. والأمال عليه كبيرة أصلاً في إدارة الوصل أن المدرب هذا باقي لموسم إضافي، لكن إذا أول خمس جولات ما قدم مستوى المعهود راح يكون اول المودعين طبعا. خمس جولات او من ثلاثه الى خمسه.
0: طبعا غادر تحت الدول اسمه راح الموسم القادم مباشره. ايوه
4: لا.
0: طيب
4: لا
0: والباقي
4: الباقي بعدين يصير خير، لكن التحضير من الحين. نقطه اخيره بس انا اتمنى كمقترح ان احنا ما عندنا اليوم يعني مثلا في بعض اللاعبين تلقاهم يلعبون في تحت 21 سنه. شو المعايير اللي تنزل فيها اللاعب 21 سنه؟ اذا لا سمح الله كان لاعب مش منتظم مستواه نزل صحيح في بعض الاحيان، فنحن ليش ما يكون عندنا تصنيف فئات للاعبين، تصنيف A B C؟ أنا أتوقع شيء مش موجود لو الدكتور يأيدني الرأي.
0: قد يكون هناك تصنيف داخلي في الفريق، في الفريق نفسه.
4: والله شوف بقول شغلة إعلاميا بقول هالكلام، واقعيا ما في. أنا أكون صريح.
0: طيب
4: تمام زي. فبالتالي هاي نقطة مهمة. شو التصنيف يعني A B C؟ يعني اللاعب السوبر سواء مقيم محترف مواطن يلعب في المحترفين تمام، يلعب أكثر مباريات ممكنة ويتحاسب عليه على نهاية الموسم. طبعا ايه لازم يكون يمثل المنتخب بعد.
0: فهمتك
4: عرفت.
0: لازم يكون في تصنيف واضح عشان تتعامل نعم. معاهم الفرق المميز
4: نعم.
0: يعطيك العافيه وشكرا لك وبيض الله وجهك وان شاء الله تنوم سوا باكر ان شاء الله باجواء، وبعد كذلك تغطيه شبكه ابو ظبي الاعلام وتحديدا ابو ظبي الرياضيه اللي الحدث راح تكون مميزه. تابعوا من الساعه 12 الظهر ان شاء الله، نحن متواجدين في كل مكان في مدينه العين، فاذا حابين تلاقوا ويانا تشوفوا الشباب وين راح يكونوا موجودين، خلنا نعيش اجواءكم من قبل المباراه.
4: من 10 الصبح ان شاء الله موجودين
0: ان شاء الله. ان شاء الله
4: الله يعطيكم العافيه.
0: نلتقي وياكم ان شاء الله في الواحه وشارع خليفه وايضا بعد الاسواق هناك وفي المكان ان شاء الله. يعطيك العافيه.
4: بشوف المحللين كلهم هناك بعد
0: ان شاء الله. لا باكر بالضبط هذيك كلها موجوده هناك.
4: واهم شيء الدكتور
0: ان شاء الله
4: فريد واحمد الحوت
0: ينور كلهم ينورون الله يطول عمرك. شكرا. طيب هذه كان طبعا تحدثنا عن مباراه عجمان و عجمان والنصر والتعادل الذي لم يغير أي شيء في الفريقين، ولكن قد يكون حافز نوعا ما للفريقين. نروح للمباراة الثانية. دكتور شارجة قابل خورفكان وانتهت النتيجة 3-1. شيء بسيط من أن نقول من ريحة الشارجة اللي نعرفها بالقوة الهجومية والحضور الذهني في المباريات والتركيز.
1: مبارك لفريق الشارجة فوزهم اليوم. في بداية المباراة والربع ساعة كان خرفكان أفضل اللعوب بشكل جيد، لكن بعد ما سجلوا الأهداف خاصة أول هدفين سجلوا فريق الشارقة. لكن نحن لما نتكلم عن المباراة الأخيرة نتكلم عن ما في ضغوط، ما في شيء، ما في له هبوط ولا منافسة على بطولة الدوري، فجميع اللاعبين اليوم يلعبوا بدون ضغوط الفريقين، فبالتالي شاهدنا المباراة بشكل جيد. لكن لو ما نستطيع اليوم نحن نقول والله شارجي اليوم نقيمه بشكل جيد، لا، شارجي محتاج إلى عمل كبير. لاعبين موجودين نعم عندهم أدوات، عندهم لاعبين على مستوى عالي كمستوى فني أتكلم أنا، ما ظهروا بمستواهم، ما حد ظهر بمستواه ولا نقدر نستثني أي لاعب فيهم. فبالتالي المدرب مورايس أتى إلى نادي الشارقة نحن قلنا يمكن يحصل تغيير، حصل بس تغيير في مبارتين اللي هم كانوا سوبر الإماراتي وسوبر القطري. لكن الشارقة محتاجين إلى عمل كبير في الموسم القادم بشكل جيد. اللاعبين لازم يراجعون أنفسهم، يتحملون مسؤولية النادي. ظهر عادل حوسن وتحدث عن أشياء داخل النادي، وفي أشياء هو توفق في أشياء لم يتوفق، هو أصلا المفروض ما كان يتحدث فيه لأنه هو كان دوره كلاعب يعني كان عنده شيء كان في غرفة الملابس. تحدث أكثر من لاعب في نادي الشارقة في وسائل الإعلام. أنا كنت أتمنى من اللاعبين نادي الشارقة كان يتكلموا مع إدارة ناديهم داخل غرفة الملابس لو كان في أي شيء في النادي، لأن أنا أرى أن إدارة النادي عملوا غيروا المدرب، غيروا بعض اللاعبين، عملوا الأشياء اللي هم يقدرون عليه، لكن في النهاية في كرة القدم دور اللاعب، دور المدرب داخل الملعب. أنا كإدارة أوفر لك بعض الأشياء، لكن كلاعبين شارد لما تتكلم عن 7-8 لاعبين في المنتخب، لاعب منتخب كوريا يضربون بهذا المستوى طوال الموسم، لا. أنا ألوم أكثر في نادي الشارقة، أقول عادل حسني لا، أنا ألومكم أنتم كلاعبين أكثر ومدرب أكثر. ليش السبب؟ لما فريق يفوز يأخذ البطولة في آسيا تو أي بطولة الكل مجد للاعبين أول شيء وللمدرب، وبعد ذلك أتى للإدارة، مثلث إدارة مدرب اللاعبين. دائما الجمهور اللي ما يحصل على أي شيء جمهور الوفي في نادي الشارقة، وكل الأندية الجماهير هم دائما اللي يشجعون النادي ودائما يكونون عاطفيين ودائما حبهم للنادي، وهذا الشيء انا اعتقد يجب مراجعه، يجب هناك تقييم
0: صحيح
1: شامل
0: صحيح
1: داخل نادي الشارقه. بكل امانه اقول لك جلوس مع الجميع مع اللاعبين وبالذات اللي يريد نادي شارقة ويريد حمل المسؤولية لابد أن يكون مخلص لهذا النادي ويلعب بشكل جيد.
0: صحيح. اليوم الشارقة نحن مع عودة الشارقة في السنوات الماضية فرحنا جميعا، كل الشارع الرياضي الإماراتي فرح جدا، أثبت عن ذلك كثير من الأشياء، وأيضا بعد كان له حضور على الساحة الآسيوية، شرفنا في كثير من المحافل أيضا حضوره بفوزه بالنخبة. هذه قيمة الشارقة، فلذلك نحن لما نشوف الشارقة بهذا الشكل نزعل، والشارع الرياضي يزعل لما نعرفه من قيمة نادي الشارقة وتأثيره وحضوره وجمهوره الكبير والعريض، ولذلك عودته عودة خصم منافس كبير لدورينا.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: نجدد فيكم ترحيب مستمعينا الكرام. بالفعل طبعا اليوم نحن نتكلم عن نادي كبير بقيمة الشارجة، ونتمنى دائما أن عودته لأنه بالفعل له تأثير كبير ودعم لكرة الإمارات والحضور الرائع. نادي الشارجة نادي عريق وكبير ومميز بصراحة، لكن أيضا اليوم نحن نتكلم عن هذه المباراة والتي قابل فيها الشارجة خور فكان. كابتن فريد، اليوم خور فكان مع الطرد، يعني خلنا نقول في الفترة الأخيرة، خلنا نقول أو في النصف الثاني من الدوري، خور فكان لم يعطي خلنا نقول الأداء اللي كنا نتمنى منه حسب التحضير اللي صار معه في بداية الموسم.
2: حلو، بس في البداية خلنا نتكلم شوية عن الشارجة. الشارجة من بداية الموسم لغز، ما حد قدر يعرف الشارجة من شو يعاني وشو السبب نزول مستواه ولحد الآن.
1: بقاطعك كابتن فريد، لكن بنرجع إن شاء الله، لكن دعوني رحب الآن عبر الاتصال بسعادة خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أبو حمد. مساك الله بالخير.
3: خير والنور، الله يطول عمركم إن شاء الله. نسلم على الأخوان كلهم ونشكرهم على جهودهم وحرصهم على متابعة دوري الرفيق.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. أبو حمد، اليوم طبعا الخبر اللي يتحدث اليوم، فريق كبير، فريق مميز، فريق حاضر، نادي عجمان اليوم، وأيضا عندما تأتي المكرمة والدعم هي رسالة قبل أن تكون دعم مادي ودعم معنوي أيضا بعد كذلك من سيدي اسمه الشيخ عمار بن حميد النعيم ولي عهد عجمان. اليوم بهذه المكرمة السخية وفي هذا التوقيت تحديدا لها رسائل كثيرة ولها معنى كثير، وأيضا بعد كذلك يشد على يديكم بالمستوى المشرف اللي كان حاضر في هذا الموسم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هو شيء ليس بغريب وليس شيء جديد بالنسبة لنادي عجمان، بالنسبة لسمو الشيخ عمار ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والرئيس الفخري لنادي عجمان، هو الداعم الأكبر وهو الداعم المعنوي والمادي، ويمكن يتابع كل صغير وكبير في نادي عجمان، وساعدنا بزيارة الشيخ راشد بن حميد رئيس النادي وسمو الشيخ راشد بن حميد وسمو الشيخ راشد بن عمار نائب رئيس النادي أمس حضورهم التدريب ومباركتهم للمكرمة اللي تفضل فيها سمو الشيخ عمار لأبنائه اللاعبين ونادي عجمان. وهذا ليس بجديد، احنا دائما يعني الدعم الرئيسي يكون من

0: سموه ومتابعته، والحمد لله ان النتائج يعني كانت مشرفه بالنسبه لنا احنا، يمكن مو قد الطموح، ولكن نحس ان يعني احنا بالنسبه للدوري ان لما تكون انت في منتصف الجدول فالحمد لله يعني نعتبر هذا نوع من الانجاز بالنسبه لنا احنا، ظل الامكانيات سواء كانت الفنيه ولا الماديه بالنسبه مقارنه مع الفرق في دوري المحترفين.
1: لكن اعتقد ان يعني المكرمه في هذا التوقيت تحديدا لها خلنا نقول تأثير معنوي كبير جدا ودافع لكم للموسم القادم.
0: نعم نعم نعم، هي الدافع بالنسبة لإعداد الفريق للموسم القادم إن شاء الله، من تجهيزات معسكر و يعني التجهيزات حق والتعاقدات مع اللاعبين، واثمر يعني تقريبا يمكن من يعني تجديد للاعب وليد أزارو قائد الفريق، فالحمد لله يعني هذه يمكن تمرت من المكرمة، يمكن كان لها دور يعني في تجديد عقد اللاعب وليد أزارو.
1: جميل. الدكتور موسى عباس يبي يمسي عليك ويدخل وياك.
2: السلام عليكم ابو حمد.
0: السلام عليكم
2: يا
0: الله
2: يطول. اول شيء احنا تسامحنا عاد، احنا عرفنا انك تنام بدري و نعودك دائما، لكن ندريبك، لكن سامحنا عاد اول شيء هذا.
0: لا لا، اول بادي الرياضيين ما ينامون بدري.
2: زين، مبروكين مبروكين يعني على وفعلا انا اقول في سبع كبار في الدوري، لكن انك انت ترتيبك السابع اليوم وشارجي بعدكم وبعض الاندية، فعلا زي ما تفضلت، وانا احنا قبل بعد كنا تكلمنا قلنا على الموازنة المالية مستوى اللاعبين كذا، في فروقات كبيرة يعني بين السبع الكبار وبين البقية، لكن نادي عجمان وهذا الدعم مش غريب زي ما تفضلت من سمو الشيخ عمار بن حميد طبعا، ودائما هو داعم لنادي عجمان، وكذلك زي ما تفضلت حضور شيخ راشد وشيخ راشد بن حميد، راشد بن عمان وراشد بن حميد اليوم لكم، لكن كذلك احنا ما ننسى دور اللي تقوم انت فيه بهدوءك في اوقات صعبه جدا، الفريق كان يمر بعض الاحيان يخسرون ثلاث مباريات متتاليه، ممكن ناس كثيرين يغيرون مدربينهم، لكن انت مواقفك يعني فعلا اداري محنك جدا كرئيس مجلس الاداره فترة طويلة، يمكن من أقدم الرؤساء عندنا نحن في دوري الإمارات، عميدهم أنت الآن، فأنا أعتقد أنا أهنئك أنت وزملائك الأعضاء من الإدارة على عملكم الكبير جدا جدا في النادي، حتى اختيارات لاعبينكم واختيار مدربكم دائما عندكم الحكمة والهدوء يعني، وأشكركم.
0: مشكور يا دكتور، ما تقصرون أنت يعني متابع طبعا، وما نقدر نقول لك أنك أنت غريب عن خليفة نادي عجمان، دائما متابع، ونحن بالنسبة للإخوان مجلس الإدارة في قناعة يعني دائما يختارون اللاعبين يعني المناسبين بالنسبة لنا، ممكن ما يكون هاللاعب نجم، ولكن نحس إن هذا اللاعب ممكن بيأدينا يعني يأدينا مثل ما تقول الهدف اللي نحن نسعى له. يعني لو لاحظت أنت في شهر يناير لما صار تسجيلات الشتوية، يمكن معظم الأندية غيرت بعض اللاعبين، غيروا بعض اللاعبين يعني الأجانب، نحن كان يعني اضطرينا التغيير لأن انتقال لاعب عصام فايز إلى نادي النصر، فتم الاختيار أن اللاعب يحيى جبران يلعب نفس المركز، واختارين والحمد لله لما يجي مع الفريق كمل مع الفريق، تعرف يعني لما تجيب لاعب في نصف الموسم صعب يتأقلم مع المجموعة، يعني تعرف كان لها يعني مثل ما تقول يمكن توفقنا في عملية الاختيار أن يكون يدخل مع المجموعة الحمد لله يعني.
2: لا أنت بعد شيء ثاني عندك مفاوض صعب وايد، أدريبك أنا في اللاعبين، لأنه الشيء المميز فيكم هي استثمار عندكم، بعتوا محمد شاكر، بعتوا أكثر من لاعب، والآن بعتوا عصام، وهذا هو شيء جيد كنادي يعني، هيكون في العالم الاحتراف حتى في أوروبا في كل مكان، أما أنا كنادي استثمر في لاعب اللي أقدر أبيع لاعب مميز عندك، وهذا شيء جيد، وده أنت صعب جدا أنا أعرفك.
0: دكتور في عصر الاحتراف لابد أن يكون اللاعبين لهم طموح، يعني نحن لما يكون أي لاعب يعرض خلاص بالنسبة لنا نحن نحس أن اللاعب مدام يأتي العروض لابد أن ينتقل، مستحيل يعني لو أجلت السنة هذه السنة اللي بعدها لازم ينتقل. فنحن
1: صحيح.
0: يعني كان ممكن سام فايد من لاعبين مميزين عندنا في الفريق ونجم الفريق فيت أكثر يعني أكثر من عرض. لكن في النهاية الحمد لله يعني قبل النهاية أبو داني ينتقل ولا في معظم اللاعبين انتقلوا انتهت عقودهم وانتقلوا بدون أي مردود مالي يعني.
1: صحيح، وهذا طبعا من حق النادي انه يستفيد من لاعبه، خصوصا يعني اللي خلينا نقول دعمه في بداياته. ابو حمد، سعاده خليفه الجامع رئيس مجلس اداره نادي عجمان، حبينا اليوم نمسي عليك وايضا بعد كذلك يعني نتحدث عن هذه المكرمه الرائعه. الله يوفق عجمان ان شاء الله، في انتظار عجمان، ومبروك المستوى المشرف في هذا الموسم.
0: منبركم نشكر طبعا، تقدم بالشكر لسمو الشيخ عمار على دعمه الدائم للنادي، وان النتائج كلها ما تحققت الاولاد دعمه ومتابعته لهذا الفريق. فمشكورين، ونشكر الاخوان اعضاء مجلس الاداره، اخواني الاعضاء مجلس الاداره والاداريين اللي بالنادي كلهم، والحمد لله يعني الله يوفقنا هالموسم. الموسم الجاي يعني ان شاء الله نتوفق في
1: ان شاء الله
0: ونهدي النتائج افضل من الموسم هذا
1: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك سعادتك،
0: يعطيك
1: العافيه، الله يسلمك. طبعا كان هذا سعادة خليفة الجمع رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، تحدثنا فيه عن هذه المكرمة الرائعة، وبالتوفيق لعجمان.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: خليل، نجدد فيكم الترحيب مستمعينا الكرام، وللتواصل معنا 600-551-222-655-1-222. تعدنا عن المباراتين الأوليات، تعادل العجمان مع النصر، وأيضا فوز الشارقة 3-1 على خورفكان. بقت المباراة الأخيرة في هذه الأمسية، الوصل 2-1 على كلباء. الوصل اليوم أعتقد يعني دكتور أكد استحقاقه للمركز الثالث. الوصل في آخر 5 مباريات يفوز ويؤدي أداء جيد، ياليته كان من البداية بهذا الشكل، كان يعني كان الموضوع صعب على عيني وعلى شباب الأهلي.
2: أول شيء نبارك لفريق الوصل اليوم فوزهم، ويستحقون يكونون في هذا المركز مركز الثالث، 48 نقطة وصلوا اليوم، لأنه كان صراع بكل أمانة، صراع يعني على هذا المركز ما بين الوصل والوحدة والجزيرة. كان شو يقولون، في فترات كان وحدة ثالث، في فترات الجزيرة، في فترات آخر مبارتين لما تفوق على الوحدة وعلى الجزيرة، لأن كان كل المؤشرات كان على الفريق الجزيرة. صحيح. وبعد ذلك تغير لفريق الوحدة بعد كأس أديب، والآن بعد ذلك الفريق نادي الوصل، واستحق يكون في هذا المكان الوصل. اللاعبين كان أداهم مميز جدا في آخر مباريات، كان انتشارهم جيد، تكتيكا تنظيميا كانوا جيد.
1: طيب الحين في تغيير 3 مدربين في نعم، خلنا نقول اليوم 3 مدرب قدر يلقى التوليفة وصنع على الأقل الشكل
2: نعم الجيد. شوف أي مدرب محتاج إلى وقت وإلى صبر، المدرب ما يستطيع أن يغير، خاصة إذا في منتصف الموسم وما كان هو معد الفريق كإعداد جيد. وبالتالي الآن كابتن فيتوريا، كابتن معروف في نادي النصر، حقق الدوري، الآن الفريق هو أصبح النادي الوصل عندهم لاعبين مقيمين مميزين، الآن عندهم لاعبين مميزين أعلى مستوى، فبيفهمين هناك بيكون في تقييم للوضع الواقعي للفريق من خلال المدرب، لأن المدرب ثابت الموسم القادم مع شركة كرة القدم، مع مدير الرياضي، شو احتياج فريق الوصل لموسم القادم. وأنا دائما أقول الآن خاصة السبع الكبار قد يكون عندهم مقيمين جيدين، الفريق اللي يريد ينافس على الدوري ويروح في أبعد نقطة في نخبة يحتاج إلى لاعبين أجانب على مستوى عالي سوبر. يجب أني أنا أجيب أي نادي يجيب لاعبين ومنهم الوصل أجانب أفضل من المقيمين اللي عندهم. فبالتالي أنت عندك مقيمين الآن جيدين أكثر من لاعب بيدرو نيتو الليما، عندك علي صالح، عندك أكثر من عنصر، خيمينيز، فبالتالي سيرجينهو لاعب مميز كذلك، بلاسيوس المفاجأة بكل أمانة أقول لك في هذا الموسم، لكن تحتاج إلى لاعبين الأجانب ليعملوا لك فارق سواء في خط النص أو في رأس الحربة أو مدافع. فأعتقد دائما أنا أقول لك في تقييم كل الأندية يجب أن يكونون من الحين يعملون تقييم لمستواهم وشو احتياجهم. أنا أقول لك أي نادي خاص الكبار ما أجيب 10 لاعبين 15 لاعب مقيم و10 لاعبين عقب أنا ما أستفيد منهم، لو أجيب لاعبين 2 يصنعوني الفارق أفضل ما يجيب لك 10 وكلهم متوسطين. فبالتالي يستحقون الوصل يكونون في هذا المركز مركز ثالث، وكان صراع كبير ما بين 3 أندية.
3: أنا عندي يعني فكرة.
1: أيوة
3: ما أدري يمكن حديث
1: يختلف
3: معاه، بس الدكتور بيختلف معاه فيها
1: أكيد.
3: العين وشباب الأهلي والوصل وممكن يكون الجزيرة إذا أخذ كأس رئيس الدولة بيكون مثل النخبة. هاي الثلاث والأربع فرق إذا تبي تنافس على بطولة الدوري ويكون عندك سهلة، لازم تبني فريق للمنافسة لأبطال آسيا. تقصد
1: أن اليوم الفرق هذه اللي بتروح باكر تمثلنا في آسيا لا يجب أنها تبني فريق عشان تكسب بطولة محلية، بل تبني فريق لكي تنافس في كبار آسيا.
3: كبار آسيا إذا قدرت تبني فريق للمنافسة لأبطال آسيا ثق تماما أنت راح تكون المباريات سهلة عليك، ممكن تنافس في الدوري الإماراتي على المراكز الأولى، يكون بينكم نقطة ونقطتين مثل ما كان بين الشباب الأهلي وبين العين. أما إذا كنت بتبني بس تاخذ بطولة الدوري انسى اسيا. العكس صحيح.
1: المقياس الحين اصبح اربع الفرق اللي نتكلم عن اربع الكبار اللي هم متاهلين اليوم. المقياس هو يجب تحطه في بال الادارات. هذا كلامك انه لازم نشتغل. والله صحيح كلام صحيح 100%.
2: هذا اللي قلت له الاستاذ، اقول حق قبل ما هو يتكلم التفريق، قلت له ترى قال انت لام تجي لاعبين اجانب انك كنت تنافس في اسيا.
3: اي برافو صح
1: صحيح.
2: يعني اذا كنت اجانب لازم يكون افضل المقيمين اللي عندك حاليين، ولو ما بتعمل شيء.
1: طيب كابتن احمد، اليوم احنا نتكلم عن كلبا يعني في اخر، خلينا نحسبه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مباريات الاخيره لم يفز فيها، ما بين تعادل 1 2 3 4 5 5 تعادلات من 9
2: شوف
1: واربع خسارات
2: شوف
1: اخر 9
2: مباريات. نادي كلبه نجا بعجوبه هذا الموسم بمعنى الكلمه. يعني التراجع اللي حدث في نادي اتحاد كلبه او فريق اتحاد كلبه او اتحاد كلبه خلاص ما في اتحاد
1: كلبه كلبه
2: التراجع اللي حصل في فريق كلبة هذا الموسم تراجع غريب عجيب. يعني حتى الأوضاع اللي كنا نشوفها في كل موسم أنه قادر أنه يكون مزعج، يأخذ نقاط،
1: يمتعك في اللعب،
2: يمتع في المسابقات القصيرة المدى، الكؤوس يكون حاضر. هذا الموسم يعني أرد وأكرر أن كلبة نجا من الهبوط بعجوبة. اللي خلاه ينجو ويطلع من هاي المعركة هم الصراع المباشر اللي حصل تحت.
1: صحيح.
2: هو اللي خلاهم يعني يفقدون نقاط، وهو على الأقل يبقى في هذه الأربع وعشرين نقطة اللي فاز فيها من قبل. طيب
1: الوصل يتشابه مع في تبديل موضوع مع كلبة في تبديل المدربين، لكن هل كانت الإضافة جات من غاز الشمري بالمطلوب؟
2: لا شوف أنت إذا بتتكلم عن مباراة اليوم، أنا من وجهة نظري سعيد أفضل مباراة يسويها كلبة هذا الموسم من حيث صناعة الهجمات. اليوم كلبة حصل على فرص يمكن ما أقدر تحسبها، خاصة في الشوط الثاني حصل فرص كثيرة. لو استفاد من على الأقل ثلاث منها كانت الأمور بتتغير.
1: كثير من الانفرادات كانت حاضرة.
2: نعم.
1: كارلوس انفرادات كثيرة.
2: إيه أقول لك في. لا اليوم الفرص اللي حصلها كلبة طول الموسم ما شفت مباراة حصلها بهذه الطريقة، حتى وهو يلعب مع الفرق اللي ينافسها منافسة مباشرة ما حصل الفرص اللي حصلها اليوم في مباراة الوصل. ما دي أهل خلاص تحرروا خلاص الموسم انتهى، هم بيتمون هذه اليوم. ويمكن اللي ناردو حسب ما سمعنا انه بيروح بعد الوصل، كان أبرز لاعب اليوم موجود، أضع بعد واحد ثنتين يمكن من الفرص. فلذلك اليوم كلبة لازم يبنون. هذه المرة نجيت ترى على فكرة كل الفرق اللي عانت وهبطت كانت يقول شو يقولون عنها تراكمات، فكلبة لازم يغير اللي حصل هذا الموسم في الموسم القادم بسرعة.
1: أعتقد بالفعل يعني اليوم مبارك للوصل، لأن جمهور اليوم شفناه بعد المباراة فرحان، وهذا اللي عهدناه من جمهور الوصل اللي دائما حاضر وراء فريقه، واللي كان يتمنى من فريقه أكثر وأكثر. فريق يعني السنة كان أكيد حصل دعم كبير بانتداب كثير من اللاعبين، وكانوا بكواليتي مميزة، لكن
3: لم ينجح
1: وشفنا هذا الشيء. لكن يبدو أن في المباراة الأخيرة الفريق نوعا ما استعاد توازنه، يمكن كانت الضغوطات، يمكن كان التغيير، عدم التجانس، كثير من الأشياء اللي ممكن. لكن الموسم انتهى ويجب العمل على ما تحقق في آخر جولات عشان يرجع الوصل الأصفر الإمبراطور بشكل المعهود لجمهوره ولدورينا.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: عجمان، النصر، شارجة، وخرفكان، الوصل، وكلبا، فرق إنجاز التعبير، فرق منتصف جدول دورينا، قلبة صفحة، الصفحة الأخيرة في هذا الموسم. وبقت هناك فرق عندها صفحة أخيرة، وفي فرق عندها صفحتين، في فريقين باقي صفحتين. هنتكلم الحين عن يوم غد. يوم غد يوم مشهود، يوم حافل، تشاء الصدف وتشاء الظروف أن يكون الفرح والدموع مثل ما وصفها العزيز عصام زياد هناك مخرجنا. اليوم العين بيصادف دبا في مباراة كل فريق يحتاج فيها 3 نقاط لسبب مختلف، ولكن من سيفوز سيكسب كسب كبير. كلبان فاز يبقى في دورينا، العين فاز يحقق الدوري الذهبي. أيضا في الطرف الآخر الظفرة بيلاقي الوحدة على ملعبه في، خلنا نقول، مباراة الأمل الأخير، واللي لو صار بتحقق فيه مفاجأة. شباب الأهلي بيلاقي البطايح وبيستضيف البطايح أيضا. البطايح في موقف صعب أمام شباب الأهلي، لا يملك إلا أن يفوز. أي الجزيرة بيقابل البنياس أيضا في أمسيتنا الأخيرة، كلهم في نفس التوقيت، راح يكون الساعة 7:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. خلنا في البداية نتكلم عن المباراة الأهم دكتور، العين ودبا.
2: شوف، العين ودبا يعني طبعا الظروف، الفريق دبا ظرف صعب، صعب جدا أنه بيقابل العين. العين يريد دوري ذهبي، لا يمكن هو يفرط في هذا الموضوع. العين يريد أنه يكون أفضل هجوم أفضل دفاع. حتى الآن أفضل هجوم اللي هو نادي شباب الأهلي 59 هدف، العين عنده 58 هدف، العين عليه 18، شباب الأهلي عليه 17. فغدا هو يريد كسر جميع الأرقام، يريد يكون أفضل هجوم أفضل دفاع، الدوري الذهبي 26 مباراة ما خسر. على هالأساس أن يعني صعب، أنا دائما أقول 50-50 ولا في كرة القدم لا مستحيل، لكن غدا ما هناك.
1: أنت انتشر لك فيديو من اليوم واصلني بعد اليوم، انتشر الفيديو لما تكلم فيه عن نادي
3: العين البطل
1: عيناوي، قال خاص الدوري عيناوي، أحد يكلمنا.
2: هاي كانت قبل المباراة،
1: كانت هاي مسعود زميل

0: كان يقول قال هذه سابقة في تاريخ برامج رياضية والبرامج الرياضية كلها سواء شارع رياضي ولا جيم اوفر ولا حتى فول تايم انه 50-50 هاي ما صارت اليوم قالها
1: قال لا وقالها قبل حق عن الوصل بعد صحيح المحتقد صحيح وقال عن ابطال اسيا حق العين بعد
0: صحيح
1: لا
0: دكتور عندك بعد نظر
1: اي نعم
2: طيب فعلى هذا الاساس ان يمكن هل قلت لكم كنت كان استاذ احمد كان وين في على الهواء كنا قبل مباراه عمان قبل ما يلعبوا مع شباب الهلال باسبوعين شي تقريبا لا دائما واحد يعني قراءه قد تكون صحيح قد ساعات كنت يعني مو بالضروره تكون صحيح لكن كره قدم في النهايه يعني مو واحد زائد واحد اثنين لكن انا اقول لك يعني كل المؤشرات لا يمكن الفريق الحين الان وفي ملعبهم ومع دبا ودبا ما فازوا فمن الصعب فانا اعتقد اني فوز العين غدا
0: انت تقول
2: لا مستحيل دوري الذهبي خلاص
0: طيب كابتن فريد
1: انا قلت امس من الاسبوع اللي فات العين تحت ضغوطات هو قاعد يفوز وقاعد يمتع فما بالك مباراه تتويج بين جماهيره على ارضه وداش المباراه بيستمتع الله يعين دبا بس على هذه المباراة.
0: طيب كابتن أحمد
3: شوف سعيد هي مباراة في مجملها وللفريقين مباراة إنجازات العين توج ولكن يبغي الدوري الذهبي مباراة تحسب لها يحسب لها العين ألف حساب أن هذه لمحة تاريخية راح تفضل سنوات طويلة إذا إحنا من 50 سنة تقريبا الحين نقول الأهلي الفريق اللي فاز بالدوري بدون خسارة فما بالك إذا فاز فيها العين في هذه الظروف في ظل المتغيرات كانت 9 فرق الآن إحنا نتكلم عن 14 فريق أمور كثيرة راح تبقى هذه علامة بارزة وتاريخية في تاريخ كرة القدم الإماراتية والعين لسنوات طويلة قدام هاي وحدة في الجانب الآخر أيضا دبا شوف أولا بيأكد بقائه إذا فاز يكون هو الفريق الوحيد اللي فاز على العين أمور كثيرة يعني من الطرفين مباراة إنجازات لكن توقعي العين يفوز
0: العين يعني بكرة تاريخ سيكتب
3: طبعا أكيد
0: ذهبي
3: أكيد
0: اتفقوا الجميع زياد أبو زياد شو تقول من زياد أبو زياد يقول أن إلا إذا دبا انتزع الثلاث نقاط من فم الأسد وهذا شيء صعب صعب
3: والله وإذا سواها سعيد
0: يستاهل
3: يقولك لا إذا سواها يستاهل
1: أنجاز
0: إنه يقدر يهزم العين وهو في هذه الحالة المعنوية والفنية والظروف المحيطة وفي يوم تتويجه يستاهل
3: طبعا
1: بس ما احترم
0: صعب انا صعب انا انا انا بعد
1: العين يبي يوصل العين يبي يوصل اول شيء حق الدرع الذهبي وفي نفس الوقت يبي يوصل 68 نقطة
0: بالفعل
1: طبعا
0: انا ايضا اتوقع بعد كذلك ان العين ما راح يضيع هذه الفرصه طيب بروح للمباراه الثانيه عندنا على الطرف الاخر مباراه شباب الاهلي والبطايح دكتور توقعاتك للمباراه هذه
2: شوف هو خلينا ناخذ مبارتين شو رايك مع بعض
0: اي مباراه بعد
2: الوحده
0: والجزائر انا عارف بيوصل حق النظريه اللي اربكنا فيها شو اسمه الدكتور طيب اوكي طيب
2: خلينا ناخذ
0: نتكلم عن 3 مباريات الحين ايضا نتكلم عن مباراه الشباب الاهلي والبطايح وخلينا نقول الظفره
2: الظفره والوحده
0: شو تتوقع
2: شوف الحين
0: السيناريو اللي تشوفه
2: شوف الظفره عندهم 19 والبطايح 20 ودبا 20 فطبعا لو كلهم خسروا دبا بقوا لو الجميع خسروا منطقيا على الورق شو ما نحن نقول دائما على الورق وعلى المؤشرات والكل يقول لك والله خساره 3 فرق منطقيا
0: على الورق صح
2: كره القدم ان البطايح احسن من شباب الهلال افضل البطايح والوحده افضل من ظفره لكن كره القدم ما تقاس بها انا دائما اقول القياس خلال 50 دقيقة خلال 90 دقيقة أنت شو فظفرة والوحدة أنا أعتقد فوز ممكن يكون غدا ظفرة وفي ملعبهم ممكن يكون فوز ظفرة
0: طيب الطرف الآخر هني عاد شباب الأهلي والبطايح شو توقعاتك المباراة عشان تكتمل
2: هاي
0: المباراة فوز شباب الأهلي بهالشكل يتكلم عنه أنت
2: لا أنا قلت الحين أنا فوز ظفرة أقولك على الوحدة
0: أوكي بس في نفس الوقت أنا أسألك الحين شباب

0: بالاهلي والبطايه شو نتيجتها؟
1: هو المنطقي ان لازم شباب الاهلي يفوزون.
0: فبهذا الشكل وهذا السيناريو انت تشوف انه ستحقق المفاجاه والظفر راح يكمل ويانا.
1: لكن هل هذا الكلام بيكون صحيح؟ هذا افتراض.
0: انا الحين اسالك.
1: انا اقول افترض.
0: تفترض. الاسبوع الماضي الجوله الماضيه قال انا اتوقع هذا السيناريو راح يصير، الحين بدات شوي يقول افترض.
1: انا افترض ان الظفره يتمون.
0: الظفره. ترشيحك ان الظفره راح يحقق المفاجاه عطفا على كل ما ولا شيء.
1: لكن ممكن البطايح، انا اقول بينهم 50 50 خلاص.
0: اوه رجعنا
1: كابتن احمد.
0: اهلا وسهلا. الحين هذا الدكتور اللي عرفه
1: استاذ احمد.
0: مرحبا وسهلا نورت الدكتور. 50 50 رجع.
2: لا مسموح.
0: رجع الدكتور.
2: اقول لك انت عقب ما سويتها ويا العين خلاص
1: خلاص ما بخرب. اسمحوا لي حتى المستمعين. فاذا 50 50 بين البطايح
0: والظفره. طيب
3: انا قلتها وانت كنت موجود الاسبوع اللي فات، قلت لك العين راح يفوز، الواحد راح يفوز، شباب الاهلي اللي راح ينزل الظفره والبطايح، ودبي راح ينجح.
0: الفرق اللي راح تخسر؟
3: اللي راح تخسر.
0: هو السيناريو صراحه وايد قوي صراحه. ان الفرق اللي تخسر ولكن يظل الحال على ما هو عليه فدبي يظل.
3: ونفس الميز بعد على ما اعتقد قال شيء بعد.
0: طيب سيد أحمد،
2: نظرية أبو نواف يعني أنا ورقيا على الورق ويتكلم على الورق هم كلهم بيفوزوا المفترض، يعني الورق شباب الأهلي أفضل، العين أفضل، الوحدة أفضل.
0: بس أنت شو تشوف شو تتوقع؟
2: من وجهة نظري أقول
0: أيوة،
2: وقلت أسبوع اللي فات أو الجولة اللي فاتت وياك قلت أنا اللي أحس أنه راح يسوي شيء من البطايح الثلاث. البطايح
3: إيه قلت
0: البطايح،
2: لأن شوف حتى لو الظفرة فاز والبطايح فاز زين
0: صحيح
2: راح البطايح بيتم، لكن ظهره بينزل
0: صحيح
2: يعني بيكون عنده 22 ودبي 20 وبيكون البطايح 23
0: الا اذا تعادلوا.
2: اي تعادل البطايح يكون 21 والظفره 20 بعد دبي بيتم.
0: طيب عشان تكمل السيناريو هذا بعد ابو زياد عندك سيناريو بعده قوي؟
2: لان شو ايوه الدكتور
0: بيتم الظفرة، إذا أنت مع الدكتور.
1: لا لا أنا 50-50 أنا 50-50
0: شوف يا سعيد. طيب
2: توديني تدري شو أفضليته في هاي في هالحسبة كلها؟
0: أيوه
2: سعيد أفضليته أن في المواجهات المباشرة هو أفضلهم.
0: صحيح
2: يعني أي صحيح. أي فريق من الفريقين بيتعادل وياه في النقاط دبي بيكون أفضل. يعني إذا صار مثلا الظفر هو والبطايح 23-23 هو افضل.
0: والله إيه؟ المواجهات المباشره بالفعل على القانون
2: ايوه
0: تم ذكرناه اكثر عن مره القانون طبعا على البدايه في المواجهات المباشره ومن ثم ايضا بعد تتسلسل فيها الاهداف وغيره والى الموضوع وايد القوي القانون وايد واضح جدا وسهل جدا بصراحه ولكن السيناريوهات الثلاثه مستمعين الكرام سيناريوهات وارده انا بصراحه كان في سيناريو ابسط عن كذي في بالي لكن يوم قعدت عندهم يعني انت وايد دخلتوني في حتى ابو زياد بعد عنده سنا 50-50 يعني مش متاكد مش 50-50 لكن عند دكتور ابو نواف يروح لفرضيه ان الفرق جميعها الورق بيتكلم وبتخسر الفرق كلها وبيتم دبه وهي مفاجاه بصراحه يعني مش كل الناس فكروا فيها ايضا بعد كذلك استاذ احمد الحوري يقول ان اللي ممكن يعطيني خلنا نقول نتيجة أو ممكن يفوز هو البطايح وتخسر الفرق الأخرى فلذلك البطايح اللي راح يكمل والظفرة أبو زياد يقول بعد كذلك الظفرة وأنا دخت ما بين السيناريوهات كلها لكن ليش نستعجل؟ إن غدا ناظرها بعد دقيقة بندخل اليوم القادم وهو آخر أيام دوري أدوك المحترفين وهو اليوم اللي راح يكون فيه إن شاء الله المباريات الأربعة المهمة راح تكون ذكركم بعد ذلك راح تكون على توقيت واحد شباب الأهلي والبطايح الظفرة والوحدة العين ودبا الجزيرة وبنياس راح يلتقون إن شاء الله في نفس التوقيت 7:30 تابعونا
3: بس أنا عندي بس أعطني ثانيتين بس ممكن
0: باقي خمس ثواني
3: بس أول شيء خلنا نشكر لجنة الحكام على راسهم محمد المزروعي النائب الرئيس اللي دعم وعطى لأول مرة مباراة عجمان والنصر حكمه حمدان حسين الجمالي شارجو خورفكان عمر فيروز والوصل وكلبة سيف نبيلي أول مرة يحكمون وإدارة المباراة بشكل أكثر من

0: يستاهلون
1: يستاهلون. اتمنى يا رب ان شاء الله التوفيق في قادم الايام، وكحكام واعدين في دوله الامارات العربيه المتحده لنا كادر مهم وضلع مهم من منظومه كره القدم. مشاهدينا الكرام، قصدي مستمعينا الكرام، شكرا لكم على متابعتكم واستماعكم لنا. في النهايه اشكر الدكتور موسى عباس والكابتن فريد علي والاستاذ احمد الحوري، وايضا مخرجنا العزيز عصام زياد. تقبل تحياتنا اخوكم سعيد المعمري، تلقيكم ان شاء الله يوم غد في برنامج صوت المناعه، بالتوفيق.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عدوى يلي فوق
1: من بلادك لا بلادي ايش اللي خلاك
0: ايش جابك
1: ايش جابك
0: ايوه

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
13: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثورية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، الحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: افواهنا،
2: يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن
3: حريه ان تضع نفسك
2: مسارات تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سند ما استطعتم من قوه.
3: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
3: ادري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهمها ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لين ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة

0: مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القضوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
4: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.